0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

يا كحلة جبين كل سوا ترى الدنيا.

الرشيد اف ام 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد.

كرهت الحب عشانك أبدا مش هقدر أسامحك ابعد خليك في مكانك أبدا مش هقدر أسامحك ابعد خليك في مكانك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ايش منتظر؟ زوروا اقرب فرع للمصرف الاهلي العراقي وافتح او عزز حساب زناقين، ويمكن تكون انت احد الفائزين ويانا.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
4: يوصل اكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله،
4: كلش سهله.
3: اعلن
4: اعلن اعلن
3: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: بانجور.
3: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير.
5: صباح الخير.
6: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
7: سلام على هضبات العراق وشطح والجرح والمنحنى
6: وبغداد.
8: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
6: والعراقيون
9: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
6: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

0: صباح الخير مستمعي راديو الرشيد في كل مكان، يسعد أوقاتكم ومرحبا مرحبا بكم في صبح هذا الخميس آخر أيام الأسبوع. إن شاء الله يكون صبح مليء بالخير والعافية والأرزاق وراحة البال على كل العراقيين المتعبين والسعداء كذلك. الله يديم النعمة على اللي سعيد، أوكي، والله يسعد عفوا الناس اللي محتاجة أن تسعد، يعني محتاجة كلمة طيبة، محتاجة رزق يجيها، محتاجة راتبها يطلق مثلا، محتاجة أن تروح مكان تنفه عن نفسها. فالله يرزق الجميع بركة هذا اليوم بسعادة ولو صغيرة شوية، بس تخلق من هذا الخميس شيء مختلف. صباحكم هنا وإن شاء الله تكونون بخير وسلامة أخواني في السيارة اللي تسمعونا أو في أي مكان من لكم جميعا. أهلا بكم في كل شيء حلو في بانجور موجود، وأول الأشياء حضراتكم ورفقتكم الحلوة. إن شاء الله نبقى في هذه الرفقة للساعة 10 بتوقيت بغداد، معي في الميكروفون بان الموسوي، ومعه في المكسر وسام ماجد.
1: صباح الخير.

بونجور، صباح النور عليكم، صباح العافية إن شاء الله بلقمتكم والهنا. حلو واحد يأكل لقمة بهنا، يعني يكون متهني ما يتنغص. مرات تفتح مواضيع زايدة أثناء الطعام، مرات سبحان الله تجي ببالك فكرة ويا أكلتك، فهذا كلها تسبب عسر هضم وإلى آخره واضطرابات هضمية والمزاج كله. يعني عموما تحية للناس اللي تركت الخبز الأبيض، مع اعتزازنا واحترامنا لكل أخواننا الخبازين في المخابز، ولكن كدقيق أبيض وخبز أبيض اللي تركه يعني اشترى عمره. هسه هم ليش تركوا؟ على مود انخفاض الوزن السريع، وبرافو عاشت إيديكم زين. هو بس انخفاض الوزن ولا هو شي يصير بعد إذا تركنا الخبز الأبيض لمدة شهر

التوقف عن الخبز الأبيض ليس مجرد حمية، بل يغير طريقة عمل الجسم تدريجياً. أولاً، انخفاض الوزن السريع. معظم الخسارة تكون من السوائل وليس الدهون نتيجة استهلاك مخازن الجليكوجين في العضلات والكبد. 2، استقرار أفضل للسكر وللشهية بعد. بدل من ارتفاع وانخفاض السكر المفاجئ بعد تناول الخبز الأبيض، تمنحك الحبوب الكاملة والخضروات شعور بالشبع لفترة أطول. 3، انخفاض الطاقة مؤقتاً. بالبداية يعني ممكن تنخفض الطاقة بالتعب أو تشعر بالتعب أو صعوبة بالتركيز، خاصة إذا قللت كربوهيدرات بشكل كبير. أيضا تراجع الأداء الرياضي، عضلاتك تحتاج كربوهيدرات للطاقة، لذا قد تلاحظ ضعف في التمارين عالية الشدة. أيضا تقلبات في المزاج، قلة الكربوهيدرات ممكن أن تأثر على إنتاج السيروتونين، ما يسبب انخفاض الحيوية أو المزاج المتقلب. أيضا زيادة الكيتونات، يبدأ الجسم بالاعتماد على الدهون للطاقة مع أعراض مؤقتة مثل جفاف الفم، صداع، دوخة، تعب، صعوبة التركيز وغثيان عند البعض. يقال ورأي عند بعض الأطباء أنه لا تترك أو تحذف الخبز بالكامل من جدولك، استبدل الأبيض بالحبوب الكاملة. أحبابي، الحبوب الكاملة اللي هو يسموه يعني ما يقشروها، حبة الحنطة يعني، هذه اللي نسميها النخالة مالت الطحين، مو أكو منخل لما ننخل الطحين تبقى، هذه لازم تبقى وياه وتنخبز، يعني تنعجن وتنخبز وتنأكل بحبته الكاملة دون تقشير، تمام؟ أيضا الحفاظ مهم جدا للحفاظ على نظام غذائي متوازن وغني بالخضروات والفواكه والبروتينات والدهون الصحية. طيب يلا

يعود هذا الرأي يا أحبابي بشكل أساسي إلى الدكتور بول كيلي، وهو باحث سابق في جامعة إكسفورد ومتخصص في النوم والتعلم. ماذا يقول الدكتور؟ يقول: لقد صرح في مناسبات عدة مثل مهرجان العلوم البريطاني أن إجبار الموظفين، خاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة، على العمل قبل الساعة 10 صباحا هو أمر ضار جدا بالصوت والجسد. هذا علينا يقصدنا، الموضوع ضار بالصوت والجسد. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. يفسر ذلك بأن توقيت العمل التقليدي هو من 9 إلى 5 عصرا، لا يتوافق مع الساعة البيولوجية الطبيعية للإنسان البالغ يعني، مما يؤدي إلى حرمان مزمن من النوم، ويؤثر سلبا على الأداء والذاكرة والصحة النفسية والصحة الجسدية على المدى الطويل. هل توافق كل الأوساط العلمية على هذا؟ لا طبعا، في حين يتفق جميع العلماء اليوم على أهمية الحصول على قدر كاف من النوم وعلى أضرار الحرمان منه، إلا أن تحديد الساعة 10 صباحا كموعد مقدس لبدء العمل ليس أمرا مجمعا عليه، فالناس يختلفون في أنماط نومهم الطبيعية، البعض صباحي والآخر مسائي.

عودة إلى التغذية، وعالم ياباني فاز بجائزة نوبل لأنه أثبت أن الصيام يجعل جسمك يعيد تدوير الخلايا التافهة أو التالفة. العالم الياباني يوشينوري أوسومي فاز بجائزة نوبل بعد أن كشف آلية تسمى الالتهام الذاتي، وهي عملية تقوم فيها الخلايا بتفكيك الأجزاء التالفة وإعادة تدويرها للاستفادة منها من جديد. المدهش مستمعينا أن الصيام يساعد على تنشيط هذه العملية، لذلك لا ينظر إلى الصيام فقط كامتناع عن الطعام، بل كفرصة للجسم حتى يستعيد توازنه وينظف نفسه من الداخل. طبعا لأن جسمك أذكى مما تتخيل، فقط أعطه فرصة. تسمى هذه العملية، احنا نقولها بالعامة، نقول هذا يأكل بروحه، أكل الروح. ودائما أنا ما أوصي معارفي يعني وأصدقائي أنه من الجوع لا تأكل، إذا تريد تضعف من الجوع لا تأكل، لأنه جسمك رح يأكل الدهون، يتغذى على الدهون. أنت ما عليك بلسانك فمك تريد تأكل فتشي تمضغ فتشي، لا، جسمك ده يأكل بنفسه، الدهون كلها راح تنتهي. أوعدك خلال شهر إذا صمت على هالطريقة فول. فهذه العملية الالتهام الذاتي، هو كل شخص لديه هذه العملية، هو أن تقوم خلايا الجسم بتفكيك وإعادة تدوير البروتينات القديمة أو التالفة وكذلك الأجزاء المتضررة داخل الخلية. الجوع أحبابي يشغل المفتاح عندما يقل الطعام، ترتفع عملية الالتهام الذاتي. شي يصير؟ تبدأ خلاياك في أكل أجزائها التالفة للحصول على الطاقة، وبنفس الوقت تقوم بتنظيف المواد المكسورة أو المتضررة داخلها. درس يوشينوري أوسومي هذه العملية في الخميرة، وهي نموذج كان أغلب الناس يظنون أنه غير مهم، وقد تمكن من تحديد الجينات الأساسية التي تتحكم فيها قبل أن يدرك العالم أهميتها. لقد غير هذا الأمر طريقة فهم العلماء للسرطان مثلاً وأمراض الدماغ. فعندما تتعطل عملية الالتهام الذاتي فإنها تكون مرتبطة بالسرطان وبالحالات العصبية الأخرى. وفي عام 2016 فاز أوسومي بجائزة نوبل في الطب بسبب هذا الاكتشاف.

0: والصحة منيحة الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين، قولوا الله الحمد لله، الصحة منيحة الحمد لله، زين العطلة منيحة، العطلة منيحة الحمد لله، زين سهر أطفالنا لأنه عطلة الوجه الصبح، زين لا يقولي خبراء يحذرون من سهر الأطفال في العطلة يضر بالطبع جدا بصحتهم.

احنا ما شاء الله اطفالنا صاروا ينيمونا ويقومون هم هم ينيمونا والله. فإذا أحبابي خبراء الصحة يؤكدون أن اضطراب النوم عند الأطفال خلال العطل قد يسرع من مشاكل نمو الجسد والعقل ويؤثر على وظائف أساسية للجسم.

الاعراض والالتهابات. ليش جاب السهر على التعرض؟ لانه السهر وقلة النوم تضعف الجهاز المناعي عند الانسان بصوره عامه. شنو نصيحة الخبراء؟ يقول لك الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة خلال فترة العطل، وتشجيع الأطفال على النوم من وقت لضمان نمو صحي وسليم. وتذكير أخير، النوم ليس رفاهية، إنه أساس صحة الأطفال ونموهم السليم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

صباح الخير، بانجور من راديو الرشيد. تحياتي لكل مستمعينا، لكل متابعينا، لكل مراسلينا على الواتساب على 0770011415. نبدأ الواتساب بالأخ سليم الجعفري، يقول: قم للمكيف يوفه التبجيلة، لولا المكيف كنت أنت قتيلة، يعطيك من حلو النسائم برده، وبكل حب يحتويك خليلة، لا نوم إلا بعد همسة صوته، مهما شكرنا فالثناء قليل. عشت إيدك. والله أعز شي بالدنيا هسه هو السبلت، يعني هوا بارد. أي هوا بارد؟ تفتح الثلاجة كفخك برودة، مبردة الله يهديها شوية، إذا هذه إذا مو طابق ثاني زين، إذا كهرباء أكو سبالت وغيرها. ف يعني بعد الوالدين المكيف عزيز. أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة ست الكل بان المسوي والأستاذ المخرج وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري. يا حياك الله وبياك ومية هلا ومرحبا يا أخ سليم الغالي. أبو دلة يقول: تحية حب كبيرة وصباح جميل الأهلي وناسي أسرة برنامج بانجور وكل المستمعين، أخوكم أحمد أبو دلة. هديتي لكم اليوم أجمل محاورة شعرية للجبل عريان السيد خلف، وأتمنى أن تنال إعجابكم. الله

0: العربي الأصيل المنتخب المصري،
1: نعم
0: كنتم أبطال وأنتم رجال، أخرجوكم بفعل فاعل بصراحة. بعيدا عن الرياضة، أنتم فخر العرب، والله فخر العرب المنتخب المصري. شكرا جزيلا لكم، رفعت رؤوس كل العرب. معاكم عاشق رشيد علي القيسي.
1: بارك الله بك أبو حسوني، وتحياتي إليك وتحية إلى إحنا حييناهم ثاني. أنت وين كنت صدق؟ شوف هسه يلا حجيت، هسه يلا وصل لك الخبر. على العموم شوف أبو حسوني، يعني والله هي هضيمة مثل ما يقولون، خروج المنتخب المصري، وأيضا عدم احتساب الهدف اللي سجل، هواية أمور، لأنه كان ممكن أنه يحقق نتيجة صادمة مع ميسي. يعني أنا ما أدري يعني، بس هو مو قليل يعني، يعني إحنا ليش دا نشوفه بالعين الصغيرة يعني، صح لو لا؟ يعني لاعب عملاق وعنده تاريخ يعني ثقيل جدا ومليان أهداف وبطولات وكؤوس وغيرها، فإحنا ليش نستهين بهذا الموضوع؟ يعني ياخذوها ياخذوها. هسه صار أكو فد لعبة بيها ما صار، بس يعني هم مو قليل يعني، الأرجنتين ولا ميسي، يعني هاي سمعتهم، هاي هذا يستقتل. مع ذلك المنتخب المصري منتخب الفراعنة أبلى بلاء ولا أروع، ويعني يكفيهم ويكفينا كعرب شرف المحاولة والوصول إلى هذا الحد. يعني نأمل أن تكون الفرحة مغربية مثلا، أوكي، وهناك تكهنات بأنه البطولة ستكون إفريقية يعني، وبعد ما ندري الباقي يم الله واللعب الزين. تحياتي لك أبو حسوني.

0: الآن. يلا.
1: صباح الورد والعافية عليك أختي وعلى المخرج وكل المستمعين. بس ملاحظة بسيطة أختي، الإذاعة التطبيق يعني تتوقف هواي، كل شوية تتوقف. ما أعرف ليش.
0: الابليكيشن أعتقد أكو صيانة بالتطبيق أحبابي. ها عيني أستاذ من الانترنت. اي الانترنت يفصل، يعني احنا دنعاني من مشكلة في الانترنت. فهذه دعوة للأخوة انه اسمعونا على البث المباشر الموجود في فيسبوك، او اسمعونا من خلال الموقع الالكتروني. كتبوا يعني كتبوا ببحث جوجل راديو الرشيد البث المباشر، فحتطلع لكم هيك مايك مثل المايك تدوسوه راح نطلع لكم. اوكي يطلع لكم.

الأخ الغالي عبد الله أبو أيهم، أسعد الله صباحكم بكل خير وفرح. في كل صباح يثبت الإتقان والبساطة أنهما سر الجمال الحقيقي، وأنت خير من يمثل هذا التميز خلف الميكروفون وأمامه. أتمنى لك يوما هادئا موفقا مليئا بالإنجازات والكلمات الطيبة التي تشبه روحك. صباحك رفعة وتألق. أخوكم عبد الله أبو أيهم. صباحك سمو وأرزاق وراحة تليق بهذا القلب النقي. أخي الغالي أبو أيهم، سعيدة بكلماتك وثنائك، وأسأل الله أن يسمعني عنك كل الأخبار المفرحة. قول آمين.

0: إلى ألمانيا. والأخ العزيز صائب من ألمانيا يقول: عندما تحاول إصلاح الطريق ببراءة، فبعثنا الصورة عبارة عن طفلة أكو فد شرخ بالأرض، أو يعني الأرض شلون تتفطر، أوكي، وهالطفلة جايبة لاصق لواسق مال الجروح ودا تربط أو دا تضمد الشارع اللي مشروخ. فصباحكم رائع ستبان المحترمة وكادر الرشيد، صباحك رائع وأنيق مثل طلتك أخونا الغالي، مرحبا بيك. وحكمة يعني حكمة براءة الأطفال، أنا أعتقد براءة الأطفال حكمة يجب أن يستخدمها أو يتعظ منها الكبار، هذه العفوية اللي عندهم، عفوية مطلقة. بس ذاك من ذاك تشوف مرات طفل مشيطن، يعني والله تشوفه صاحب حيلة، عنده نوع من الخبث، يعني والله، لأنه أعتقد هو ربى في بيئة غذته بهذه الأمور، سممت أو لوثت براءته، لوثت نقاوته. فتشوف هذا الطفل يطلع جاهز، هو معلم للشارع، تشوفه هو صغير يحاسب ومعرف شنو، صغار صغار والله العظيم، يحكي لك مرات بالسياسة وبالدين، ويعني متعصب ومتعصب. ف يعني على البيئة. سليم الجعيفري مشاركنا بفويز أيضا، حياك أبو سيوفي.
1: صباح الخير عليك ست الكل، باني الموسوي، ربي يحفظك ويخليك، تحياتي للمخرج، تحياتي لكل مستمعين إذاعة الرشيد الآن، برنامج بانجور، هذا البرنامج اللي نال استحسان الجميع في الفترة الصباحية، وإن شاء الله يستمر ومن نجاح إلى نجاح. أنا آسف انقطعت عنكم فترة لأنه حالتي الصحية شوية.
0: سلامات.
1: لا أنسى، وإن شاء الله عدت على خير. تحياتي لكم، سمعكم سليم الجعيف.
0: ألف حمد لله على

سلامتك أبو سيوفي، شون أستاذ وسام؟ هي كورونا هاي بينا ثاري من قبل، بس هي بالعشرين إن شاء الله ما ترجع يعني بهذه الذروة. يعني كانت كلش قوية. مهم، الحمد لله على السلامة أبو سيف الغالي، ينطيك ألف صحة وعافية. انكثر من إحنا البارحة أخذنا وصفات اللي تقضي على الفيروس، اللي هو نصف كوب ماء دافي مائل للحرارة قليلا، نص ليمونة نومي حامض، وملعقة كوب خلي تكون عسل، أوكي، اخلطهم واشربهم 3 أوقات. العسل إذا مو أصلي خليه وعني. والله والله عني. ماكو عسل أصلي والله. يعني هو أوكي يجيب لك عسل النحلة أنتجته، بس علف النحلة شكر، يعني هو هذه العسل التجاري حتى يصفطون ويبيعون، فيخلون أعلاف شكر، شكر يخلون للنحل، يأكل النحل شي يطلع شكر. مهم، انت سوي هذه وربك عني ان شاء الله. زين انكثر من سوائل، انكثر من، خلي غداك يكون سوب لحم مثلا او سوب دجاج، مع انواني ضد الدجاج. يعني هواي امور ممكن، اقسمك الطيب. وشنو ردت اقولك؟ قلل مي بارد، لا تشرب مي بارد. زين، وصحة وعافية وسلامة عليك، الف سلامة. أبو سيوفي شلون يعني فلوس كشفية راح تنطيني؟ شوفوا، قبل كانت النصيحة قدم كهدية، والله يعني مثلا تعرس يجيك واحد عسي أدباج وياك يقعد وياك يضرب براسك يوحك يا بورق التلتاج. والله يقعد يا بني هذه المرأة هي أمانة لديك، وما كان هاي واحد يحكي هاي في أنا هاي جايك بطانية منبر أسيت كلاصات. يلا والله كانت النصيحة توها، فمن يقعدون مجالس ماذا تهدين يا فلان مثلا ولا الشيوخ أي مو يسوون مشاكل ويسوون منزعات على أساس هو كوميد عافية ويشمر مثلا فد كلمة تخلق زاع كبير، لو يتجاوز على عرض الآخر حجة تشقة. هالسالفة اللي ما أعرف ما يبغضون منها، يعني هذه الميانة اللي ما لها أي داعي إن تتجوز وروح على أساس أنت عظامنا، هذا ما يصير. لما صارت وارث تتجاوز على العرض ويلا أخويا وحبيب صديقي وما أعرف شنو، ما يصير ما يصير. المهم، فتحياتي لك يا أخوي غالي سليم الجعفري، عندي تليقات حلوة أيضاً. نورنا ابن المملة الأردنية الهاشمية الدكتور معنا محافظة. دكتور معنا محافظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استفهام الغالية والمخرج المبدع دوم مبدعين أينما كنتم وأنا موجودون بأسلوبكم الراقي وجمال حروفكم الجميلة. استفهام الغالية حلاوة الأخلاق، الفاء والإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون. وحكمة اليوم، العلم في صغر النقل في الحجر، العلم هو سلاح المؤمن بل هو رأس هرم الحياة. ويقول أيضا الدكتور معنا محافظة، ضاع قلبي في هواك ولاه، دروب حبك ظلمة ومتاهة، وأنا صغير في الهوى أحب، حتى ظللت أكون من أسرارها.

أنا شربت من كأس الهوى عشقا وصرت بعيشتي أرضاها يا ويل قلب ضل طريق ولم يعد إلا صريعا في الهوى أواها. تكريم لأختي غالية لأن قراءة كل التعليقات قصة منه. المهم تحياتي لك بالحمد لله على كل حال، الصحة والدين والأخلاق ملحة. تحياتي لك دكتورة عن طيب كل تقدير يا عيني ومنورنا وعاشت إيدك. سلم جعفري يقول بالخدمة جد كشفي مخدوم أبو سيوف غالي، والله تعزيز وغالي وسلامتك الدنيا. أبو نمار يقول صباح الخير والمحبة على عيون الجميع وعليك ستفان الغالي. يسعد لي صباحك أبو نمار وإن شاء الله الخميس هذا يكون حلو ورائع عليك وعلى العائلة.

صباح الخير على الموظفين كلهم وعلى دوائرهم سواء كانت حكومية أهلية. تحية لمدراء هذه المؤسسات، تحية لكل شخص يتصرف بمهنية ابتداء من المدير ورئيس مجلس الإدارة وانتهاء بسكيورتي المان. يعني نفتحية هذه مؤسسات النجاح. طبعا هو من يجي النجاح يجي من رأس الهرم الموجود، هو يشتغل صح المكان كله صح، هو يمتلك رؤية مهنية واستثمارية وفنية حكيمة، راح المفاصل المؤسسة كلها تشتغل مثل الأخطبوط. أوكي، فتحية لكل إنسان يمارس عمله بمنتهى الذوق المهني سواء كان رأس الهرم أو دون ذلك. أهلا بكم أحبائي في صوت الصبح.

أخبار في بعض الأماكن العمل تلي موظف يتصرف تصرفات غير لائقة بالعمل، يعني تصرفات تكون خارجة عن سياقات العمل، ما لا داعي، يعني فتشي شخصي، فتشي شخصي لوي بالعمل، أوكي؟

0: أنا ما راح أذكر الأمثال اللي راح أتركها لكم، ولكن أسأل حضراتكم موضوع. برأيكم شنو أكثر تصرف غير لائق في مكان العمل؟ شنو أكثر تصرف غير لائق يتصرف البعض من الموظفين في مكان العمل وأثرها في ذلك؟ قلتها شنو؟ شو هذا عاد شي سوي يعني؟ أو يعني يكون ناس يستحم بالعمل بأماكن العمل، يتحمم بحمامات شغل، يحلق في مكان شغل، ممكن أمور أخرى للبيئة. أكو بعض الموظفات تسوي البامية والهذي تجيبوا إياها لشغل، هذا التصرف غير لائق. هس ترضون ما ترضون، هذا مو شغل يعني، هذا مو تكي عمل. فبرأيكم شنو أكثر تصرف غير لائق في مكان العمل؟ مستمعينا بانتظار مشاركاتكم على هواتف راديو الرشيد.
1: اتصل على RCTL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو عزيز حراقة 0-9-8-0-2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0-7-8-0-2 مكرر 1 6 مكرر 1 7 راديو رشيد.
0: إذن أحبابي مرحبا بكم، ونسولف اليوم عن بعض التصرفات. مثل ما أكو تصرفات غير لائقة في الشارع، أكو تصرفات غير لائقة الأعراس، أكو تصرفات غير لائقة لما تكون ضيف، تصرفات غير لائقة لما عندك مثلا مراجعة الطبيب وإلى آخره من الأمور. فأكو تصرفات غير لائقة في العمل يتصرفها بعض الأخوان يعني ربما جهلا منه، وربما استهانة بالمكان يعني. بالوذر شنو يعني؟ ترى هو ناس عندهم قل ذوق، مع احترامي يعني ما نقول هو، بعض الناس عندهم قل ذوق يعني، تشوفه يضحك الفاتحة، تشوفه مثلا يقوم على الأكل يلمه يعني بالأعراس وبالهذي، مثلا يتشاشق طافه يتماين وياك يعني، ما يأمر. فشنو التصرف غير لائق تشوفه في أماكن العمل اللي صرفوا البعض من الموظفين في أي قطاع عام أو خاص؟ صباح الخير وصباح نوير، وبانتظار اتصالاتكم يا أحباب. لكن عندي مشاركة من أم عمر. صباح الخير، شلونك؟ عيوني شبارج، حيكم الله، تتبان ربي يدوم ضحكة حلوة. ندوى القبج هسه وإيش صار شيخ لوريد، هو حكي بيعرف يحكي مع احترام البعض. إيه للأسف حبيبتي، للأسف يا عمري، بس مين مو يبين الذهب من الفالتو، دين ميلوله جد نشوف يعني هنا مشي قص وتقوى ينقط شتى وعود، وهو ما بيجي راح لهنا وطلع فاسد. عموما ناخذ اتصال. الو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: اهلا ابو يوسف العزيز.
2: كنت خابر ثاني.
0: اي
2: المولده.
0: اي بشر
2: الرقم اللي اختم لكم ادري ما اعرف
0: ما يتحصل شنو؟
2: المولى لم يطبخ عشان
0: ايه؟
2: مو بلا ساعتين عشان نشوف الشرد عليه. نروح اصحاب الدولة.
0: روح اصحاب الدولة.
2: للدولة.
0: والله هو العب مو عليهم، العب على مجلس محافظة بغداد ليصدر توجيهات وما سيطر عليهم، مجرد اعلام. هسه
2: يريحون
0: يقيمون دعوة علي. اخر همي، اخر همي انتم الاكبر منكم. انتم لما تصدرون قوانين انه لا يجوز هكذا، لا معروف شنو هكذا، ولاعبين لعب ام ولدات امامكم، اذا ما متفقين انتو وياهم عينه، اذا ماكو بينكم بزنس از بزنس وفقير وكعبيه، ولا وانت خذ الاجراءات جهاز الامن الوطني، انتو وينكم؟ ليش ما يجاب؟ ليه ما حد يستجيب لهذه الشكوى؟ ليش ابو المولده دا يلعب لعب بالعالم بعد شده خطونه واعلام ومجلس محافظ بغداد 10000 فوق 10000 ربع نطير نطيره من المولده؟ مين قاعدون؟ وينكم

0: والله ما كنت بدي اروح.
1: انا ما عندي قدر
0: والله يعني مش والله العظيم اقدر بس بالعربي
1: مع الاسف يعني يطلعونا
0: اما الرقم اللي قلت له على حسب البرنامج ست مرات ما حصل
1: اي يعني انا اعتذر
0: الباحث يا الله شايف طول الزور وقلت ايش رايك يا بني بقطع اي مو دوت عربي اللي يروح حد يدله
1: اي والله خالد عاشت ايده وهذا صحيح شكرا عيني ها فلوسك في ملا بوس من راسك
0: عشان سوي يا خيتي سوي على حرام
1: سوي لا عمي لا عمي احنا بنكون المولدات بالله الكريم يعني يكون من يقول لك 18 قول له هاي 19 20 شو طيني رايك ابوه وتبوسه من راسه ودير وجهك وتطلع
0: اما والله العظيم حدثه طيب الله حبيته
1: يا عيني يا عين
0: سوي
1: يعني أنا أعتذر منك أبو يوسف أنا حشيت شيء كنت كان عشبيهم كثير أو زي بعضهم يعني
0: فاا حياتي الجميع يا خي كمان
1: الله يخليك
0: أنا لازم أجي تقول أطيروس لازم أرجع خابش أكده ما طشيني
1: جديد عشت إيدك أنا ممنون
0: واحد حيران أنا ممنون
1: نعم كلها كل المولدات كل المولدات أخذت نفس التسعيرة نفس التسعيرة لا أقل ولا أكثر منها وماشي الموضوع وهذا التصريح أرشفه في هذه وانتهى الموضوع من نتخابر على رقم يخلولك إياه كله كذب من نتخابر على جهات تنفيذية المفروض هي تسيطر على هذه الأمور كله كذب وهكذا فأشكرك لأنه خليتني بالصورة أخاف عندي أمل 1% ولو أنا قاطع الأمل بيهم ذولي كلهم والله العظيم بس أحكي احتراما للقواعد الإعلامية بس لما جهة بهذا الثقل تصرح تصريح كاذب فهذه مشكلة كبيرة هذا شرخ كبير في أداء المهنة والمسؤولية الموكلة لهم سيد المحافظ ألف تحية إلك عيني يعني كل التقدير إلى جنابك أنا أول مرة أكلم حضرتك وأوجه لك كلام هناك تصريحات صدرت من مجلس المحافظة هي غير مسؤولة لا مو هم ما مصرحين عن الطسات هسه بلدية الكرادة حاكيناها على الطسة هذه طببت منا طلعت منا وذولا راح يعني ذولا أهل الكرادة يعرفوهم أهل الكرادة يعرفوهم يعني هي دوائر البلدية هذه سرطان من نوع آخر هاي نتركها على جنب لكن مسألة المولدات انتو مو ليش تحجون شي مو قده سكتوا خلونا انا احنا وياهم متراضين وقاعد نحرم نفسنا من كل من شي يعني احنا البارحة كنا نسولف انا واصدقائي دنقولهم يعني لازم نشغل سبالت بعد بس مين فلوس انت لازم تشوف لك شغلة ثانية تضيع بيها الكم ساعة من عمرك الباقية حتى تسد فلوس المولدة أتكلم عن الإنسان الشريف يعني أنت شغلة تسد أبو المولدة حتى تسحب لك فد 20 أمبير وتقدر تشغل لك سبلتين وتنام وشغلة للعيشة بعد هاي التصريحات تكذب وينكم وين كذبكم شو تظللون على العالم يعني أنتوا ياه العاتب علي لحظة مجلس محافظة بغداد صباح الخير يا هل عاتب عليكم قايل لكم طلعوا ثيروا لهناك ساكتين ما عندهم مكتب المكتب الإعلامي لمجلس محافظة بغداد تمر سنة على سنة من حول الحول على قولت البدوي وطلع لك هيجي خبر من حول الحول يطلع لك خبر المولدات وكله كذب بكذب زين غير وتردون أنطيكم أفكار فد مشاريع إعلامية أنا جاهزة أعطيكم إياها هيجي في سبيل الله أما تصريح أنتم مو قده فهذه محسوبة عليكم بصراحة محسوبة وبعد كافي ولا تصرحون شي مو قده أو تتخذون إجراء عاجل من اليوم تفترون الرصافة الكرخ أي واحد أخذ ولازم تكون ضجة إعلامية كون يقرطون بيه شان من وحدة تقتل رجلها يقرطون بيها القنوات

إعلامية، عبالك بس هاي بالدنيا كتلة رجلها، هسا كتلة حسين فهمي؟ إحنا هاي مشكلتنا؟ لو مشكلتنا الناس اللي دتزل عن الطريق على مود العيشة، جدتفك ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم صدق كذب؟ شنو واحد ينطي الأمبير ب18,000 وهو ما لاقي يأكل؟ ساحب 3 أمبيرات أبو يوسف، أحد أخواننا من عمال النظافة، هذا الشخص الكريم اللي اتصل، 3 أمبيرات ساحب. شو الشغل 3 أمبيرات؟ أدري هسه هو دا يطي على 3 أمبيرات، على 18,000، 3 × 18 ما أدري أهل الرياضيات، قولوا 45,000 تقريبا أكثر، أوكي فتشي فوق 50. ها هسه أحسب لك إياها، 3 هذا في واحد 3 و2 5، 54,000. 54,000 أخوي، قسمة طويلة والله، جدا هيجون نحسب بصابعنا. المهم عمي 40,000، هو قوة يريد يدبر العيشة، إخواننا من عمال النظافة، زين 3 أمبيرات شو الشغلة يا ظلمة؟ حتى مروحة تطفيها، يعني معناها هذا عايش بليل دامس بس حتى المروحة تفتر مو؟ فمجلس محافظة بغداد انتوا بس اللي يحكي عليكم عيونكم تحمر، طبعا من حقكم تخافون على الكراسي، على الماسترات تروح منكم، على الأمور الأخرى، لكن احنا كل اللي نريده منكم مو انه تسيطرون على هذا الموضوع، لا انتوا ما بيكم أمل، نريد منكم تصمتون، لا تصرحون بأشياء انتوا مو بحجمها. شكرا لكم.

0: من التصرفات الغير لائقة في العمل أن يكون مكتب إعلامي المفروض يقدم شيء يعني تابع للمؤسسة اللي يعمل بيها وما قاعدين فاتحين إنستغرام، وهذه أقصد الأقسام الإعلامية في الدوائر الحكومية عامة ما عدا الناس اللي تشتغل يعني بمهنية تصيغ خبر حلو صح، وكل تشات جي بي تي صار مدى التعبون أساسا، بس يعني نقول أفضل من غيرهم اللي قاعدين بس يقلبون وكاتب مكتب إعلامي بفلان شي ومسوي هيجي ومسوي أهم شي الرابطة والقاط أهم شي زين، لا نفع ولا دفع هيجي الله خالهم عالي على المجتمع والله العظيم، بلوى وابتلينا بيها تحكي وياه وحكالك بالدين وبالمذهب تسكت منه ياكلك انت وعشيرتك، هو صورته أني يجمل، هو شغلته أني غير يجمل، هسه غيري هو قاعد ويتصفح، اجا يوم 20 بالشهر طق الماستر حسبهن شال خشمة على العالم، هاي والحسابة بتحسب والميزان ثابت بالعدل ميزان زين. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: اهلا ابو حسوني،
1: شلون الستة الذهب؟
0: كلش زينه بصايت الله وصايت مجلس محافظة بغداد الموقر.
1: والنعم
0: والنعم منهم ومنك، شلونك ابو حسوني؟
1: الحمد لله بخير.
0: أستاذ علي القيسي، شنو التصرفات
1: نعم.
0: اللي غير لائقة من سواق التاكسي؟
1: أخيتي
0: شلونك زين؟
1: ما سمعت والله. عيد الياء
0: احنا اليوم نحكي عن بعض.
1: لا
0: ابو حسوني
1: تفضل. انا علق ايش علم ولا انترنت مو على الراديون.
0: ها اوكي اسمعني
1: بس تأخير يصير عندي.
0: نعم اسمعني، شنو اليوم احنا نحكي عن بعض التصرفات من الناس في يعني يتصرف تصرف مو حلو ما يليق، بما انه حضرتك من اخواننا سواق التاكسي المحترمين، فاكو بعض التصرفات الغير لائقه من سائق التاكسي اثناء عمله، شنو الشيء اللي تنتقده؟
1: عدم التدخل في شؤون الاخرين.
0: عدم التدخل في شؤون العبرية.
1: نعم.
0: أوكي.
1: لا تتدخل في شؤونهم الشخصية.
0: طيب.
1: نعم هاي أسعد شيء هاي.
0: تمام.
1: حتى يعني. تقلل من احترامتك ومن احترامك وقيمتك.
0: أي اصمت وانجز الرحلة بصمت واحترام وبس.
1: أي باحترام. ومخاف ترى وبامانة وبصدق.
0: عاشت إيدك أبو حسوني، والله يحميك ويرزقك يا أخوي الغالي.
1: السلام عليكم وعلى أذاعتنا الكريمة رشيد FM.
0: الله يبارك بيك عيوني، شكرا جزيلا، شكرا أبو حسوني.
1: السلام أخيتي العزيزة.
0: ألف سلامة، حياك الله. ناخذ اتصال بعد. مرحبا تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. صوت ما اذا ممكن احكي وياي من التليفون سد سبيكر او بلوتوث او سماعه الغيهم.
2: تمام لحظة ثواني. هاي سبيكر زين بلوتوث التبريد طفيناه
0: وصوتك صار ناعت. صار اوضح. عافيه
2: اي والله
0: اي والله من وياي.
2: خلينا هيك مجهولين احسن.
0: لا شنو مجهولين شنو مجهولين تراني عرفك بس يا
2: ريت عربي عرب والله.
0: يلا تفضل.
2: شلونكم
0: انتو؟ شلونكم
2: ايش بي؟ انا بخير وبركة مريض الحمد لله وشكرا.
0: سلامتك يا عيني.
2: اي والله جزي شام الله انديت. يا بس شبيه ابو التاكسي
0: شلون؟
2: شبيه ابو التاكسي خضايا؟
0: لا مو ابو التاكسي، احنا اليوم موضوعنا بصورة عامة اكو بعض التصرفات غير لائقة من الموظفين في اماكن عملهم، بس لكون اخونا ابو التاكسي علي القيسي من سواء

0: ضارب الحائط تيجي الأرض الحائط ضارب الدنيا. كان تليفونه لو يتراسل لو طابع بلعبة لو على التواصل الاجتماعي يا بالعالم وشينه يعني وش سوى قابل يا بدل تليفونك
1: يعني وعدهم برود مستفز إلى درجة.
0: عايش بيك وشكو قابل يعني شنو لك عيني انتي أقوم أجزجز عبا بالله وسته
1: يا عيني الله يكفيك شر الناس اللي ما هامها شيء يعني اللي ما حاسب حساب الشيء هذولا مشكلة ونسأل الله أن
0: بس صدقيني أدرى عمي داخله كل من يعمل بأصله
1: صح
0: والله العظيم
1: صح
0: النزيه والشريف وابن الخير وابن حلال وين ما تخلي راح حكومية قطاع خاص راح يبذل جهد يعني هو التربية الصحيحة يعني
1: كلش صح صحة وسلامة صحة وسلامة عليك يا بطل نورتنا جدا
0: عينيكم
1: سالم عيونك أخوي شكرا جزيلا الله يعزك هلا والله باي باي شوية ذبوا الموبايل أحبابي ذبوا ماكو شي ثم كل شي ينتظرك احنا اكو كلام نقوله لأولادنا على مود يقرون انه شنو اللي دا تتابعه هذا ممكن موجود لو رب العالمين راد بعد مليون سنة نفسه موجود راح تلقيه لكن هذا الوقت بعد ما تلقيه فالموضوع هذا بصورة عامة أحبابي أداء معاملات الناس كملوها وتركوا الموبايل على جنب هالبرود هذا هو تعرفون هذا البرود من شنو؟ موت الضمير شايفين واحد قلبه نار على شغله هاي لان ضميره حي بس اللي يتعامل وياك يلا هسه شنو عيني اخرناك رئيس الوزراء يجي يحجون والله العظيم العفو سيد وج لا لان انت ما عندك ضمير وانت ما واحد قال لك يعني قال لك اقعد اشتغل صح قال له يا فرعون من فرعنك قل ما لقيت واحد اللي يردني فأصبحت فرعون يلا ناخذ اتصال جديد السلام عليكم
2: صباح الخير فاطمه
1: صباح الورد
2: صباح العافية والسعادة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب
1: ينطيك العافية أخونا الغالي وسام القريشي صح؟
2: باشق الربع
1: تحياتي لأخويا وسام وحياك الله أستاذ باشق الجميل شلونك؟
2: وردة شكرا
1: عساك بخير دوم يا ابن الخير أستاذ باشق حضرتك موظف؟
2: لا سايق تاكسي
1: سايق تاكسي بعض التصرفات تحسها غير لائقة أن يتصرفها سائق التاكسي
2: والله هي الالتزام بإشارات المرور هاي اعتيادية بس يعني مناشدة للي يطلبون تاكسي بلي ويطلبون تاكسي كريم يعني هي الكروة 2500 3000 5000 بالزايد
1: نعم
2: زين أنت يا الزبون اللي تخلي أبو التاكسي ينتظرك 5 دقائق إلى 7 دقائق أنت شمنطي
1: أي
2: يعني مستعبد للسائق مستعبد
1: زين مو اكو همين سالفه من بعض اخواني سواق التاكسي التابعين لشركات التاكسي انه لما يصعدون العبريه يصعدون بكروه قليله يقول له ارجوك الغي الكروه الغي
2: والله انا والله ست اني هاي ما اسويها لان حفاظا على سلامتي
1: اها
2: يعني بدي مره طلبت تاكسي بلي قبل لا يوصلها دفعت لها الكتروني
1: اي
2: راسا طفى تليفوني وما اجي
1: صدق
2: اي والله العظيم وروح ابويا
1: رحمه الله عليه زين يعني ليش ما اشتكيتوا عليه بالشركه
2: اشتكينا يعني شنو هو راح يوقفون حسابه 3 ايام 4 ايام وانتهى الموضوع هذا المفروض هيك بشر يلغي من تطبيق اللي عامل عليه هو
1: تمام
2: ويصعدون وياي عالم اقول لهم ماني انصحهم يا بلد دفعون الكتروني الا تصعدون بالسياره

0: نعم.
1: هي هاي المناشدة لا أكثر ولا أقل. ونسأل الله أنه الأمن والأمان للعراقيين.
0: آمين يا رب العالمين. ألف تحية لك أخوي الغالي. ونسأل الله أن يوفقك ويرزقك يا عيني. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. نسمع أوراس ستار ونرجع لكم.

0: بانجور، صباح النور على قلوبكم الطيبة أحبابي. نكمل مسجات الأحباب ووصلنا للأخ عاشق الهدوء. صباح الخير والعافية أستاذة بان المحترمة والمخرج الطيب، تحياتي لكم جميعا وإلى قناة الرشيد المحترمة ولكل المستمعين الكرام. أسأل الله لكم يوما جميلا ومليئا بالخيرات. شكرا كبيرة لحضرتك ومنور أخونا الطيب علي القيسي. بعثنا فويس نسمع.
1: طبعا المرة الثانية معكم أخوكم علي القيسي.
0: هلا والله.
1: طبعا الإزعاجات باللهو أثناء العمل، أولا الهاتف يعني تباوع علي عينه بالهاتف والعالم السرى واصل للأمة العربية، ولكن ما يكمل رسالته يباوع يوتيوب ولا كأنما. واثنين الطعام أثناء العمل، طبعا أولا راح يؤدي للازدحام. أي. اثنين اكو عالم مرضى واكو عالم تعبانة تتخلص شغلتها بأسرع وقت.
0: صحيح.
1: فأنا هاي الشغلتين الاثنين مزعجات بصراحة.
0: صحيح صحيح أبو حسوني، كل التقدير لك. أيضا غير لائق أثناء العمل أنك تكون من المدخنين النهمين، يعني ويصعد وياك عبري الدخن عادي يعني غصبا عليه، تقدر تصبر يعني لحين انجاز الرحله، يعني هذا التصرف يعتبر غير لائق. فارس من المانيا، اللهم اجعل هذا اليوم خيرا لنا فيما ترضى، واجعل لنا فيه نصيبا من رحمتك وتوفيقك. اسعد الله صباحكم ويا صباح السعاده اخونا الطيب. الى الاخ ياسر العزاوي، صباح الخير استاذ ياسر.
2: الله بالخير سبان والعافية عليكم وعلى الكادر وعلى الأستاذ وسام. بالنسبة للظاهرة اللي مو حلوة بالدوائر وبالوزارات هسه، اللي يعني من أحد يروح ينجز معامله ستبان فوق التسعة يلا الناس تبدأ دوامها، والله شنو دا يتريقون؟ يعني هاي الظاهرة مالت الريوق ترى كلش فاول. يعني ستبان يعني بالله خلينا نقول وزارة الصحة هذول الكادر الخفر اي حق هالناس تتريق، يعني وين تروح تتريق؟ بس كدوائر عاديه يعني صارت ظاهره مو كل يعني فد مره، يعني يجي فوق التسعه، يعني فوق التسعه يلا الناس تبدا تنجز معاملاتها. تحياتي لكم اخوكم ياسر العزيز.
0: الف تحيه لك بوركت استاذ ياسر. وفعلا ابو عبد الله الاخ العزيز، صباح الخير ابو عبودي.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلون الستبان؟ الله يحفظك. صباح الخير، صباح الخير للجميع، للمخرج، للمستمعين. والله استبان احنا من المعيب ان نتكلم على الكهرباء والله العظيم. يعني انا صار عندي عقده، تدرين انا صاحب تاكسي فاسد نباتي صعدوا ويانا بنجلاديش باكستان، اقول لهم اقول لكم تنقطع عندكم الكهرباء؟ يعني صارت عندنا عقده، يعني كل البلاد ما عدا هيك بس العراق. وليش هل يعني ليش هيك يعاملون هيك؟ والله يا ست تعبنا تعبنا تعبنا. يعني تصور والله يعني ابو المولده الخط مالته ضعيف، مو بس هاي يعني تصوري من المبرده تذب لنا سموم.
0: اي والله
3: يعني كارثه والله.
0: صحيح.
3: يعني احنا اللي نرتاح بيه لا مراحة، يعني كل حر وتعب والله تعبنا من هذا البلد. بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ظلم هذا الشعب. والله يا ست تحياتي لكم ابو عبد الله.
0: الف تحيه لك ابو عبد الله الغالي وصباح العافيه عليك. ننتقل كل ما طبعا كل ما تكلمت به على العين وعلى الراس. عباس الحمداني، صباح الخير اخونا عباس.
4: السلام عليكم خيتي الغالية ستبان، وياك عباس الحمداني، تحياتي للجميع. والله ست لو اكو قانون ويمنعون الموبايل من شكو موظف بداخل دائرة، والله العظيم هذا مو حالنا، لان الموظف يلتهي بشغله، ما يلتهي قصقص سوالف ويا اللي اله واللي حبيبته ويا خطيبته، وهي هم كذلك اختنا العزيزة الموظفة تحياتي له، لو هم ويا خطيبها لو ويا ما اريد نقول غير شيء، لو رشاوي دزلو ودزلك ومعاملات ويا كلها بالتلفون جاي يصير.
0: نعم.
4: زين لو يمنعون التلفون من شكو دائرة حتى الموظف يؤدي بصورة صحيحة شغله ويخلص، اذا اقول لك مو 100% 90% يلتهي بالشغل. لأن ما عنده شيء يلتهي به. وتحياتي لكم وللجميع، عباس الحمداني.
0: ألف تحية لك أخويا عباس، وبالفعل بوركت. تحية إلى سليم الجعيفري على البث المباشر، وتحية أيضا إلى أبو سمرة، صباحك خير وبركة، وإلى الأخ محمد يونس، أجمل صباح على أحلى مقدمة وأجمل متابعين، وكل من يستمع لنا عبر الإنترنت. راح نروح بريك التسعة أحبابي، وراجعين نكمل بانجور للساعة 10.
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: الرشيد أف أم، المود مودك.

الخميس 9 تموز 2026، صحف محلية جديدة صادرة لهذا اليوم، نتابع فيها أبرز العناوين، وأولها صحيفة الصباح الرسمية ضمن فقرة عالم عراقي.

بحضور رسمي وشعبي ومشاركة امتدت من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة، العراق يودع الخامنئي بملايين المشيعين. خبراء القرار يسهم في تنظيم الطلب على العملة وخفض حصة المسافرين إلى 2000 دولار. اتفاقيات مع 4 دول لتعزيز التجارة العابرة للحدود. استراتيجية وطنية لإسكان الفئات المتوسطة والفقيرة واستثمار وتطوير 4 حقول نفطية. تسجيل 6 ملايين قطعة سلاح إلى الصفحات الداخلية من الصباح. الداخلية تحذر من التشهير والأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل. تسجيل 6 ملايين قطعة سلاح وخطة لتوسيع المشروع. مبادرة نيابية لإدخال الذكاء الاصطناعي في إدارة المستشفيات. وخبراء إصلاحات نقدية تستهدف تنظيم الطلب على العملة الصعبة. والبنك المركزي يخفض حصة المسافرين من الدولار. 124 ألف قطعة أرض لذوي الشهداء في بغداد. أيضا الأمن السيبراني، التوتر الإقليمي لم يؤثر في البنية الرقمية الوطنية، والنواب البدلاء يؤدون اليمين واستجواب رئيس الاستثمار. دعم جهود مكافحة الفساد يتصدر أولويات البرلمان. صفحات أخرى من الصباح وعناوين أخرى. وعربي ودولي، ترامب يلوح بضرب إيران مجدداً ويعلن أن مذكرة التفاهم انتهت. طهران ترد على الهجمات وتحذر واشنطن من التمادي. حلف الناتو وأزمة الصلاحيات، وكذلك تلبية لدعوة ترامب عون في واشنطن في 21 من الشهر الجاري. استراتيجية وطنية لإسكان الفئات المتوسطة والفقيرة. اتفاقيات جديدة مع 4 دول لتعزيز التجارة العابرة للحدود وخطة لاستثمار وتطوير 4 حقول نفطية جديدة. حملة رقابية لمتابعة التزامها بالضوابط الصحية. استثناء محطات مياه أطراف بغداد من القطع المبرمج. وعبر منصة مهن إطلاق استمارة إلكترونية لشكاوى العمال. هل تستجيبون يعني لشكاوى العمال من هذه المنصات؟ كما الأرقام التي وضعت من أجل الشكاوى من المواطنين ولم يستجب أحد؟ أصلاً لا يوجد من يجيب على هذه الأرقام. ننتقل معكم أحبابي من الصباح إلى صحيفة المشرق. في الصفحة الأولى من المشرق، شكوك في بيع 4 ملايين طن سكراب حديد ضحيتها 1,600,000,000,000 دينار. ما شاء الله. الدفاع تفسخ عقدا لشراء مركبات حمل بسبب غبن فاحش. تقرير أمريكي، القضاء بات المؤسسة الأكثر قدرة على إنقاذ الدولة. لن تذهب للموازنات. مستشار رئيس الوزراء يكشف مصير الأموال المستردة من الفاسدين. دعونا نقرأ هذا الخبر.

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء السيد مظهر محمد صالح أن الأموال المستردة من الفاسدين تمثل إيرادات استثنائية لا يمكن الاعتماد عليها في إعداد الموازنات العامة، فيما أشار إلى أن تلك الأموال ستسهم في تقليص فجوة العجز وتمويل مشاريع. وقال صالح أن الأموال التي تم استردادها من الفاسدين هي إيرادات استثنائية مهمة وغير متكررة، إذ لا يمكن الاعتماد عليها بالضرورة وبشكل دائم في إعداد الموازنات، ولكنها تشكل مصدر إيراد مهما في التخطيط المالي. تابع قائلا: غالبا ما توجه تلك الأموال إلى سد فجوة العجز أو تمويل مشاريع محددة ذات مساس مباشر بحياة الأفراد. مثل شنو المشاريع أستاذنا الكريم؟ أي مشاريع؟ تبليط في الشارع مثلا، ولا إصلاح الكهرباء وتخليص الناس من عبء مصروفات المولدات الأهلية؟ سد الفجوة في ماذا؟ أيضا في الخبر: أو تعزيز الاحتياط المالي للبلاد وليس لبناء الموازنة السنوية ضمن سياسة مالية بعيدة الأجل، لأن ذلك يرتبط بسقوف وإمكانات السياسة المالية ضمن إطار إعداد وتنفيذ الموازنات العامة. أضاف أيضا أن استرداد أموال الفساد يعد أمرا مهما، زين، لأنه يقلل من الهدر المالي، ممتاز، ويدعم الخزينة العامة، ويعزز ثقة المواطن والمستثمرين والمجتمع المالي الدولي بالنظام الاقتصادي. ثقة المواطنين والمستثمرين مهمة. يعني لافتا إلى أن الأموال المستردة من الفاسدين تمثل أداة دعم مهمة للاقتصاد الوطني، لكنها لا تعد بديلا كاملا عن الموازنة العامة بالضرورة، لكون ذلك يتوقف على حجم الإنفاق العام وسقوفه. إلى هيئة النزاهة التي تضبط مسؤولين في وزارة الكهرباء بتهمة دفع رشا. بعد عامين من غيابها، الحكومة تبدأ بإعداد مشروع موازنة 2027 وتنتهي في أيلول. يعني الحكومة تبدأ الآن في إعداد مشروع الموازنة، ليش يعني؟ السيد المستشار المالي لرئيس الوزراء يقول احنا هاي الفلوس رجعت مو للموازنة حتى نسوي بها مشاريع، ما نريد مشاريع. يعني على 2027، موازنة 2027. المهم، مراسم تشييع خامنئي في العراق وأكثر من 2,000,000 مشارك و 4,300 إعلامي يغطون الحدث عبر نفس آلية التسليم. المركز العراقي يخفض حصة الدولار للمسافرين إلى 2,000 دولار، رفع السن الإلزامية إلى 63 عاما، حراك نيابي لتعديل قانون التقاعد العراقي الموحد، والتصويت على استكمال الكابينة الوزارية بعد عودة الزيدي من واشنطن. في صفحة تقارير وأخبار من صحيفة المشرق: محافظ بغداد يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني الملفات الأمنية في العاصمة، والخطوط الجوية تعلن إعداد المستفيدين من ميزة تخفيض التذاكر لشهر حزيران. مدينة الطب إجراء عملية مزدوجة بالناظور لإنهاء معاناة شابة من آلام حادة. وإلى الأنبار: أسعار الأدوية تثقل كاهل المرضى. والله كل الأماكن، يا عيني، كل المحافظات. النقل البري تواصل دعمها لقطاع الكهرباء عبر نقل 46 شحنة خلال حزيران الماضي. نينوى تطلق مبادرتين لإعداد إحياء
موقع قلعة باشطابية التاريخية وكهرباء العراق عجز ب50% ورهان على 25 مليون لوح شمسي. الذكاء الاصطناعي في العراق معركة بنية وعقول تستبق التكنولوجيا. نكتفي بهذا القدر من العناوين الصباحية مستمعينا. بانجور يستمر للعشرة.

0: بس لو تنتبه ولا واحدة جايبة الرجل هالشي، والله كله إلها ولزوجها، إلها إلها ولجهالها يعني. هذا المقرود بس عليه إنه ياخذ ينطي قصدي. عندنا اتصال أعتقد من سحر الخفاجي. حبيبة قلبي
1: صباحو
0: صباحو.
1: صبحتي على الموظفين وعلى الدنيا كلها زين. هذول اللي جماعتي دا يسوون ريوق وقهوة، هذول ما لهم صباح حلو من عندك؟
0: صباح راقي مثلكم وعذب بعذوبة قلبك الطيب حبيبتي
1: حياتهم. أريد نقول لك تجربتين شخصية، هي
0: طيب.
1: مو شخصية عامة.
0: طيب.
1: عندي مراجعة بدوائر الدولة هالكمر هالقطعة الرعاية شؤون المرأة. روحي أسبوعين طلعت روحي، جيت ورا ما خلصان الأسبوعين.
0: نعم.
1: يا أبا كان قولي أدور على المعاملة بكل هدوء تحكي وياي وبأدب وشايلة التليفون. حبيبتي عيوني كان قولي تاي بعد أسبوعين. قلت له يعني شنو أجي بعد أسبوعين؟ الوياي تقول لي تشفي الشر خلنا نكلمه.
0: عبالهم سهلة، عبالهم سهلة الروحة والجاية يعني فتشي.
1: انتي تعرفين ايش قد تكلفني جهد وفلوس بهاي الاسبوعين؟
0: أيه.
1: المهم دا تباوع الوياي بالقاع بالقاع كان تقرا اسمي. قلت لها حبيبتي هاي جوا رجلك المعامله.
0: الله اكبر.
1: هي ما دا تدور، هي شايله التليفون دا تسولف ودا تدور علي. وروحي بعد قالت لي اسفه، شالت المعاملة، كتبت سطر واحد
0: وطتني
1: المعاملة روحي على شباكي فلانشي، وطلعت من الدائرة بأقل من 5 دقائق. هذا الحكي أنا صارفة أسبوعين شهر ونص.
0: الله هاي أكبر.
1: هاي دوائر الدولة. أما أهل الإيمان والتقوى ذول اللي يصلون الصلاة بوقتها زين، أنت لما تصرف نص ساعة صلاة زين، ذولا المراجعين مو عندهم صلاة لو شنو؟
0: ما أدري.
1: مشايخنا المحترمين المعتدلين حرموا الصلاة بالدوائر إذا ناس واقفة تنتظر.
0: أحسنتي.
1: حرام.
0: أحسنتي.
1: ما يجوز له.
0: أحسنتي.
1: أي بعدين جماعة التاكسي في دول العين هم أني كلهم أحبهم وأحترمهم لأنه يقدرون الحالات الخاصة
0: أخوتنا.
1: بس واحد منهم واحد منهم وصلني وقف قال لي وصلنا. قلت له حبيبي وين المصرف؟ النقطة الدالة اللي أنا مثبتتها المصرف.
0: أي.
1: قلت له المصرف وين؟ كان يقول لي ما أعرف. قلت له ابني شنو ما تعرفان احتياجات خاصة يعني؟ يعني وين؟ اقرأ لي أي قطعة على مود أخابر اللي يجون علي. كان يقول لي هاي مو شغلتي، أنا وصلتك. المصرف عبارة عن مترتين يستدير من الفتحة المصرف.
0: أي.
1: قلت له ابني اسأل أي واحد. كان يقول لي مو شغلتي. يعني حال أزعجني علما والله أهل التاكسي. يقول لي أني أنت ليش قلقة؟ أني أفوتك بالسيارة لبيتكم.
0: الله
1: يحجون وياي. أكو ناس يعني محترمة وأكثريتهم
0: طبعا.
1: بس هذا يعني طفل. إحنا قبل كم يوم ما أعرف إيش وقت حكينا عن اللي يحب شغلته مو مفروض عليه.
0: أحسنتي.
1: فهذا أولا صغير ومفروض الشغلة عالية. فتحياتي كل أهل التاكسي المحترمين
0: بوركتي.
1: اللي يقدرون وضعية الناس اللي تصعد وياهم، لأن هم اللي يصعد ويا أمانة برقبته
0: طبعا.
1: أخته بنته.
0: أحسنتي.
1: أم فتحياتي لهم كلهم، وتحياتنا للمحترم أبو دلة وكل المستمعين المحترمين
0: ألف تحية لهم جميعا.
1: كلهم وردة
0: يا حبيبة قلبي
1: طبعا.
0: يا عمري انت عطر الورد ونورتيني.
1: آسفة.
0: ابدا ابدا اسعدتيني جدا مع حزن القليل
1: يعني
0: من
1: شو اسمه واقع حال ونقلنا.
0: اي حبيبتي بوركتي كل التقدير استاذة سحر الخفاجي، شكرا لمشاركتك الجميله والمهمه في البرنامج. كل التقدير. اي صار حبيبه قلبي نورتي يا ست. هلا وحبيبتي. يعني انت اللي تنزل حرمه أو تتعاجز من أن تقدم لها خدمة بسيطة، يعني أن تدخلها بالفرع باب بيتهم أو تدليها على فلان سالفة. شوف أنت مقصر بشنو؟ أولاً مقصر أنك أنت ما عندك غيرة، عديم الضمير، عديم الأخلاق، غير متعاون

0: إنسان أني واثقة الله سادها بوجهك وراح يسدها بعد، لأنه اللي يستغل ضعف إنسان وإن كان هو مو ضعف ضعف ولكن هو حاجة عندك، يعني هي مثل ما ذكرت جقد جقد جقد من أخواننا سواق التاكسي أهل الغير. أنا صار لي زمان ما صعد تاكسي يعني بالتسعتاش سنة والحمد لله، يعني بس صارت لي مواقف صعد التاكسي ما شفت إلا الخير وما شفت إلا النخوة. يعني أقول له هنا يمك، يقول خاف بعد جوا هذه أنا بخدمتك خادم خليها أختي الفلوس. يعني واحد يخجلك يقول هذا أخويا، هذا هذا بس ما يعني ما جابت أمي. إذا مثلا أكو مسواق يشيله، إذا أكو فتشي رحم الله والديك، شفت كلام طيب محترم شريف. آني هاي النماذج اللي شفتها، لأن هم هذه العامة هيجي. لكن أكو كمعينة رديئة للأسف، يعني هذا عديم الأخلاق اللي ما متربي، ما مربي أبوه أم محترمين إنه هاي عيب أخيتك اللي بالشارع تصعد وياك، هاي أخيتك هاي عرضك. يعني هي مو الحرمة وداعة الخير، بس هو مو خير ولا ابن خير، مع إنه أنا أؤمن النار تخلف رماد. هواية مبتلين بأولاد فاسدين وهم خوش أوادم، بس شي على شي مهما يكون اتعب شوية واحتسبها في وجه الله، سواء إن كان مريض وياك أو إنسان صاحي. يعني أنت قدم له قدم له مدى ما بيك من مروءة، شتخسر يعني تفتر لها استدارة؟ يعني وين المشكلة؟ عندك سيارتك وتبريد وبنزين بس إش قد راح تمنع ممكن كارثة أن تصير بيها إذا نزلتها. ثم هي في وضع هي محتاجة أن من يدليها تقول لها مو شغلي مو شغلك، أنا واثق أنت ما عندك غيره، الله أعلم حيثيات العائلة شنو. يعني تحسن لهذه النماذج ومرحى لإخوتنا الكرام أولاد الأصول أبناء البيوت المصانة اللي فعلا يطبقون الحرمة وداعة الخير. نروح بريك أخير ونرجع نكمل بانجور
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

من ترجع المواطن تشمره، لأنه انت بس ما باوعت على جهتك اليسار او ما فتحت المجر. يعني انا في احدى مديريات التربية في سنة من السنين، خلي اقولها مديرية التربية الثانية، الرصافة الثانية، الستة هانم خلت المعاملة الفايل بالمجر واختفت، اختفت. جتي وحدة ثانية قوة تحكي، قوة تحكي، هم زهقانين قوي، أرفنين قوي من عندنا. ما أدري شلون شافتني أني لحيت، فتحت المجر لقيت الفايل بالمجر. ها هذا، ها هاي شنو؟ طبعا اكو فايلات كوما تم دفنها. تريد تعرف لبة الموضوع ليش ما تعرف علتكم وين؟ الأكزيما وين عندكم بالضبط اللي ترتاح لما تتصرفون بهذه المواضيع؟ هسه احنا ما راح نحكي عن الشريحة المحترمة من الموظفين اللي والله يخجلوني، اقسم بذات الله يخجلوني، تعامل راقي، مهنية، سرعة، إلى آخره، ومنهم أخوتنا في نفوس الأعظمية دائرة الأحوال الشخصية في ساحة عنتر، ألف تحية إلهم. أنا دائما ما أستشهد بهذه الدائرة لأنه دائرة عظيمة، كوادرها شغالة ومهنية وما عدهم واحد فاتح حلقة وصافن، يشتغل والمدير فاتح باب عليهم ويشوفهم بالكاميرات وبالباب. باقي الأقسام أنتوا في الدوائر، القسم الفوق، الأرشفة، المعروف شنو، ميتين أنتوا، شبيكم؟ شو تكتلون روحكم على الوظيفة وأنتم لا فهم ولا علم ولا ضمير؟ ليش دا تلعبون بمصالح الناس؟ يعني أنتوا فوق السياسي؟ أنتوا فوق وزارة النفط طلعت تسفي فساد؟ ولو ما اريد احكي بيها بس ماكو وزارة تسفي بعدين نسولف بيها ان شاء الله على الاسبوع القادم. بس انتو فوق هذا الضيم اللي علينا والبوق اللي ما بيوقينا، انت تعرف شلون يوصل لك المواطن حتى يؤدي المعاملة، حتى يرجع يروح ربما بيها بعد فد شنداخة من سالفة ثانية يروح الغير دائرة؟ يعني هو سهل التنقل عليه مثلا في خضم المأساة بالشارع الهزيلة، شلون ليش هيجي بكل برود؟ روح تعالي بعد اسبوعين، تعال يوم الاحد القادم، يوم الاحد يجيك انت حضرتك مجاز، لو ما اعرف شنو القاعد بمكانك ارفن قوي والله، ريوقه تاخر نص ساعه لين متى يتم القضاء على هذه الظاهرة وتصحيحها وتصليحها بالدوائر؟ احنا بخير، شوية ضمير واتقوا الله. شوفوا هي مال قلبها، الله قلبها بينا، قلبها بينا، وبس لا بعد تنقلب بعد اكثر. ليش؟ اكو مثل عد اهنة يقول لها ها من واحد تنقلب بينا عمته، يقول له تعرف ليش نعمتك انقلبت؟ لأن ما أكلت من قدامك. شوفوا الأكل من أمامك بداية الماعون، تأكل من قدامك، ما تطفر على الجهة الأخرى لو على اللي بجهتك، من آداب النعمة، هذه من آداب احترام النعمة واحترام اللي يأكلون وياك. أكو ناس روح تطفر على الجهة الثانية، تفتح لها خندق مال أكل، ما يأكل من قدامه، هذا تنقلب نعمته. وأسأل الله أن كل موظف ممكن أن يمشي مصالح الناس ومصالح المواطنين ضمن القانون، وبإمكانه فقط أن يوقع ويختم ويتخاذل ويتهاون ويتكاسل عن أداء مهمته، أسأل الله تعالى أن يطير نعمتك وأن يجعل من هو كفوء في محلك، وأن يشوفنا بيكم يوم تقولون آه

بيرجعني أعمل صالح، بس يوم ما تنفع عض الأصابع ولا عض الإيدينات ولا أصابع رجليكم تعضوها، لأنه سويتوا بالعراقيين فيلم رعب على أصوله، تابعين الأحزاب وتابعين إلى مؤسسات أخرى وعدكم أكثر من مكان تشتغلون به، تجيك معاملة اختمها وما لا تشوفني وجهك بعد، لا تضطرني أجي أشوف وجهك أو وجهك، خلص تعاملوا هذا الكريم دا يشوفكم، لو خليتوا الموضوع على جهة بعد يعني هسه أسدتوا أربابكم معروفين منه، تمو ربكم الله حاشا لله، أنتوا أربابكم من غير نوع أعرفهم، فلان وعلان وحجي شسمه والمعروف منه، صلوا على محمد وآل محمد وغيرها وغيرها، ومتشوايين بقصصهم والما متشوايين، واللي باوع لك بنظرات هيجي مرعبة على أساس ها ترى هذا إلي المكان والدنيا وانت واني الدولة، هذول الموظفين هيجي دا يتعاملون بفوقية ويا المواطن، انت حاجتك يمي دشوف ايش راح اسوي، الا اخليك تلعن اجدادك لانه خلفوا ابائك لانه جابوك للدنيا ولانه اجيت بالعراق، والله خلي اتكلم بهذا الاسلوب. لذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، القضاء الإداري اللي موجود في العراق متاب، المحاكم القضائية الإدارية متابعة هذه المواضيع، متابعتها والحد منها والقضاء على ظاهرة الإهمال المتعمد الموجود عند الموظفين. ماكو هيج نفسيات تشوف الغرفة قاعدين بيها تسعة لازمين تليفوناتهم ورجل على رجل والسبلت عليهم، من تقول له شنو هاي، وكل واحد بيهم يقول لك قرار شكل، انت شايف لك دائرة، يصير تحديث لقانون بيها ما يعمم، والموظفين ما حد يدري بالثاني شكو ماكو، تروح لهذا يقول لك لا هاي ما يصير، تروح للثاني يقول لك لا مو لازم تودي لهذا ابو الطمغة اللي طمغة لك وتجيبه، تروح للثالث وقال لك هذا شنو الحكي، لا انت لازم هاي وين بالطابق الاول، شنو سووك، ضربوك بالخلاط ضربا مبرحا حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وصارت بأستاذ وسام وصارت بي آني، إلا تروح للإدارة تشوف الوجه السمح القاعد حتى يفهم ويوجه ويقول لك سوي هيجي، أما هذول اللي قاعدين بالغرف هسه اوكي انت مثقف عندك ثقافه ثقافه معاملات، عندك ثقافه الامور الاداريه، اوكي عندك رايح رات، عندك تجربه وخبره في هذا الموضوع، لكن الشخص الامي اللي يجي البسيط اللي عنده معامله من المحافظات هنا، يعني هذا مو يتيه، لا هذه كلمه رفيعه المستوى، هذا بالضبط التعبير العراقي الدارج انداس بالرجلين، وبالفعل خصوصا اهلنا بالمحافظات اللي يجون هنا البسطاء، ذولا اهل الغيره، ذولا اهل الاصل والفصل، يجون يلعبون بيهم طوبه بالدوائر، يجي يلعب بيه طوبه الطبيب ينومه بالشارع بالاربعة الصبح وبالثلاثة الصبح، ويستلمه بالصيدليه جيب 800,000، يعني فد فد فد وضع يحيطك تقول، يعني تقول شلون أني لازم أكون مثلهم، يعني إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، هذا قانون الغابة، إذن إحنا في غابة، وإحنا ندعو للسلام ومكافحة التطرف والتعايش السلمي وعدم الترويج للأمور السلبية وكبتها وإبعادها وتصحيح الصورة، لفت انتباه الناس إلى الجانب المشرق،
إلى الأمور الخيرة الموجودة بالعراقيين، بس من تجي تلقط التمن تشوفه كله دنان، كله دنان وحصو. شلون أني أعاتب من؟ لا تستهينوا.

نفتهم نفتهم، يجوز هم يعتبرونه هنود، يجوز بمدى يشوفونه عراقيين. أقسم بالله موني قلت لكم أنت تراجعي باوع لك من فوق اللي جوا. ها شكو ها شعد لو يريد يذب ميانة ويا المرة ها قوات الله حرة شعدج يا عديم الشرف احترم نفسك. ما أقدر أحكي بعد.

0: مشاركة عندنا مستمعينا من أخونا وحيد الدليمي. حياك الله أبو ليوثي.
1: بانجور ستباني الغالية، صباح الخير، صباح السعادة وصباح العافية عليك، على كادر إذاعة الرشيد المحترم وعلى أستاذ المخرج، وصباحكم سعادة يا ربي. وكلش كلش مشتاق لسوالف ستبان. أعتذر والله كنت مسافر والبارحة رجعت، فمشتاق لسوالفك والله. تحياتي إليك.
0: الله محييك وحياك الله يا أبو ليوسي، وحيا الله العائلة الكريمة، وإن شاء الله تسمع سوالف حلوة يا ربي، دائما تكون السوالف اللي تحيطك حلوة وطيبة. حياك الله يا عيني. لما حبيبتي تقول وإذا أصيب قوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتم وعويلة. بانجور حبي بانو وسام، غياب ثقافة الصالح العام وضعف الإشراف الإداري. نعم نعم، هو أصلا مديرهم يجي ورا التسعة، ورا التسعة يجون يتراكضون قدامه، ذولا إجا المدير إجا المدير، فكلهم يقعدون يجي شوية هلا أستاذ هاي تلوقوا له شوية، وبعدين لزموا الإنستغرام والسناب والمعرف شنو هاي. الله يتشرم، ما إنه بيقل لكم أنتوا حلوين، يعني أنت منو قال لك أنت حلو؟ أنت منو قال لك أنت حلو؟ بعدين أنت رجل، شلون تخلي فلتر تخفي عيوب بشرتك؟ هذا ما يعيب الرجل؟ لو يعيب قلة مروءتك لما تجيك أختك المواطنة وتحاول تستغلها، يعيبك قلة شرفك، يعيبك قلة ضميرك، ما تعيبك الحباية اللي طالع بوجهك. فلا تركموا أنتوا قاعدين وممنسقين وجوهكم حمر، يمكن بالحجارة تحكوها، تاخذون رواتب راس الشهر، وهاي ضحكون علينا، ضحكون على العراق كله، مضحك عندكم. هاني ما شايفة هيك واحد الله يفرجها بوجهه ويخليه يلهط، بس هو يعطيكم ليبتليكم. فخلصنا من هذولاك، نخلص منكم، وين تروحون يعني؟ وين ماخذين صك انتو؟ أبو مصطفى صباح الخير، صباح خميس مبارك لعيونك ستبان الجميلة، صباح الورد كل المخرج الراقي والمستمعين الغوالي. حياك الله أبو مصطفى الذهب. تحية للأخ مجيد الكعبي اللي بعثنا فويس، صباح الخير أخ مجيد.
2: صباح كرمودة.
0: ما حلو.
2: والشغلة الثانية،
0: نعم،
2: اللي أضوج منها أنا، يعني أحسها ظاهرة سلبية،
0: نعم،
2: من وحدة من خواتنا تطلب سيارة من التطبيقات وتجيها سيارة جيب لاريدو سورنتو تاهوات يعمل تاكسي. تحياتي إليك خوي أم أمير.
0: الله محييك يا طيب يا أصيل، ألف تحية إليك. يعني أنت أبو السيارة الفاخرة تشتهم الدور كراوي، شون يصير تهم ما عندك جاياه العدة.

المهم تحياتي لكم أحبابي، وصلنا إلى والله أجروا تاها وروحوا اشتغلوا تاكسيات بيها والله. المهم خلي نشوف أحبابي على البث المباشر حتى لا يزعلون علينا، لأن راح نتركهم جمعة وسبت. مبروك عمر، كل صباح وأنتم سعداء أتقياء بقلوب بيضاء ووجوه مشرقة مبتسمة، وأنتم آمنين مطمئنين والفرح يعم حياتكم والعافية تملأ أجسادكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعطيكم أطيب ما في الدنيا وأن يريكم أحسن ما في الجنة وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. صباح بنو الكادر، يسعد صباحك يا طيب. الأخ محمد يونس أيضا ألف تحية إله، وتحية لكل الناس اللي سمعونا وتابعونا. أحبابي أنا أعتذر، ربما احتدت لهجتي اليوم، لكن من الشغل الأعوج مثل ما يقولون، شغل أعوج، وللأسف عدم الشعور بالمسؤولية من أي شيء يستفزني شخصيا. شخص أنا أتعامل وياه أشوفه متسيب لا يشعر بالمسؤولية أقطع وياه، انتهى بعد. فبصراحة تسيب على أصوله في بعض دوائر الدولة ومن بعض الموظفين. ما ننسى نسلم ونشكر ونقدر أخوتنا الموظفين اللي قائمين بعملهم في دوائر الدولة أو المؤسسات الأخرى الرسمية وشبه الرسمية، كل التقدير لكم وبارك الله بكم، وأسأل الله أن يرزقكم الخير والعافية وأن يعني يكثركم بإذن الله. سامع واحد يقول لك الله الله يكثر من أمثالك، الله يكثر من أمثالك، وإن شاء الله ينقرضون ذولاك اللي مانين علينا لأنه هم قاعدين على كراسي مكسرة ويخلون فلاتر وينشرون ستوريات، يأخذون تخيل يأخذون منك راتب، هذا يأخذ ثمن تعذيبك في المعاملة. من الأمور المعيبة في دوائر الدولة أن تدخل إلى وظيفتك وتنزع ضميرك في العتبة. فمن الأمور المعيبة في أماكن العمل أنك توشي بزميلك أمام المدير، ها ترى فلان هيجي سوى، هيجي قال، هيجي سوى حركة، هيجي. أنت منافق، فأرة، أنت فأرة. من الأمور المعيبة أنك تتفاخر على زميلك ممكن أو على اللي وياك لأنه أنت ما أعرف، ولكن تتبجح إن صح التعبير، هذا معيب. من المعيب أنك تتشاقى وتمزح بأسلوب ساخر مع زميلتك المرأة، ما له داعي. أكون باحترام وأحترم إنه هذه امرأة وأكو حدود للتعامل معها، أولها حد الحياء. ومن المعيب أنك تتمازح ويا صديقك بكلمات غير محترمة ومرة قاعدة، عيب. لما تحكي وتوقف عند حده يشد لها عداوة، هذا ليش؟ لأن هذا ما بي رجولة، تعرفون الباقي يعني، وللأسف موجودين هذولا يعني. عموما الإنسان، إحنا مو أنبياء، إحنا كنا أخطاء، ومن ضمنكم محدثتكم يعني، إحنا بشر. بس على الأقل يعني مرات إنسان يكون عنده أخطاء على نفسه مو على الآخرين، أنت عليك باللي يؤذي الآخرين بأذى،
يعني أن موظف ما يؤدي عمله هيجي، هو يقولون والله يقول شوف شو راح أسوي بيهم اليوم، ويحجون كم موظف اليوم دمرته، 6 يقول له، 7، 1 رجعته للهاية. والله العظيم أن تكون غير مؤهل لما تكون إمام منبر وتبث كلمة سامة ممكن أن تزعزع السلم بين أبناء المجتمع، وغيرها وغيرها من الأمور. أتوسم الخير بالعراقيين، وبعد عندنا أمل بالله كبير، وإن شاء الله نخلص من هذه الأشكال وتشرق شمس طيبة على العراقيين الطيبين ويكثر من أمثالكم أحبابي المستمعين. شكرا لكل من تابعنا وشاركنا في بانجور خلال هذا الأسبوع، نودعكم خير وسلامة، ونأمل أن تكون الجمعة يوم غد يوم بركة وخير وفرح على العراقيين جميعا وعوائلهم الكريمة. تحية لكم، وانتظروني يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى وبانجور جديد بعد 7:30 الصباح. في الختام هذه تحياتي في الميكروفون بان الموسوي وتحيات زميلي على المكسر ويسام ماجد. هنا بانجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اطحن بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
6: كم قدي؟
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: هنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: انت مشو يعني
10: 91.5 رشيد فم.
11: رشيد.

0: حياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة دارس شاغر.
2: الرشيد اف ام 91.5
3: بتونس
2: بيك 91.5.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: FM معك طول اليوم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام مشاركته في استقبال جثمان السيد علي خامنئي في النجف الأشرف. وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية. وزير الخارجية الإيراني يشكر العراق على استضافة مراسم تشييع السيد علي خامنئي. النزاهة تكشف سرقة مواد كهربائية بملياري دينار وتضبط 4 متهمين بديالة. الداخلية تعلن تسجيل نحو 6 ملايين قطع السلاح ضمن قاعدة البيانات الوطنية. اعتقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب بتهمة الفساد. الصحة الإيرانية استشهاد وإصابة 92 شخصا جراء الغارات الأمريكية على البلاد. الحرس الثوري الإيراني سنرد على الضربات الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات إضافية ضد إيران. طهران تستدعي السفيرة البريطانية بعد اتهامات لندن لإيران بمحاولة تنفيذ عمليات تهدد الأمن في بريطانيا. الأنماء الجوية ارتفاع جديد في درجات الحرارة بدءا من يوم الجمعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذن الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسولين.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.
5: من قلبي كفي مع شوية حكي تخبرك قديش صاير بعشقك، شو بيعملوا شوية حكي ودمع وبكي، أنا كل ما تنفست عم بتنشقك.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

لا سمعوني الزقفه. الله

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء من رشيدة فهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام مشاركته في استقبال جثمان السيد علي خامنئي في النجف الأشرف. وزير الخارجية يصل الكويت في زيارة رسمية. وزير الخارجية الإيراني يشكر العراق على استضافة مراسم تشييع السيد خامنئي.

0: زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا دوت كوم أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM إذاعتك.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قديه؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

الرشيد ومستمعية إذاعة الرشيد ومستمعية يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد. يا عباك واحد سمع خبر يقول يا مساءكم ورد ومساء جميل وخميس حلو للجميع. إن شاء الله تكونوا بخير وبسلامة دائما وأبدا. أكيد رح نكون معكم بهذا الوقت المهيأ لبرنامجنا درس شاغر.

0: بدرس شهر راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعاً يرافقني بالإخراج الأنيق عمار كامل.
1: واليوم عدنا
2: عيد ميلاد
1: ورقام،
0: لا هذا فخ لأن جيت التوجيه كان يعني ما مبين أنه أنت، لا هذا فخ والله العظيم. لا

إذن تحية لكم المستمعين، أكيد نرحب بكم بحلقة اليوم وبرنامجنا درس شاغر. لا خبصتني بالأغنية بحد أداش ما أعرف والله العظيم. خلص اليوم آخر يوم مو؟ الحمد لله خلص اليوم آخر يوم نحتفل بعيد

الأستاذ عمار كامل آخر يوم. طيب لا أوفر شهر سبعة كل لا هو أصلاً سبعة مكروه لا لا لا لا, لا. عموما خلونا نبلش بحلقة اليوم وموضوع حلقتنا اليوم هو سؤال راح أعطيك خيار بين شغلتين أوكي أنا أعرف اثنين صعبات موضوعة حفظ الأسرار عند العائلة خصوصا أنه أنت تختار شخص من العائلة تحفظ سرك يمه أنا أشوفها كلش كلش كلش أصعب من اختيار أحد من خارج العائلة والله العظيم لأنه يعني مشكلة أنه أنت مثلا خلينا نقول إذا ما يريد يحكي فهو راح يهدد أو راح مثلا من يعني يحاول يستعملها خلينا نقول عليها فتشي ضدك يعني سلاح ضدك ايش راح تقول له هو راح اوكي هو راح يحفظ السر ممكن بس كل دقيقه يذكرك بيه بطريقه معينه او مثلا يطلب منك طلب اذا انت ما بيك او ما تنفذه فراسا يقول ها اقول ها احكي ها غير طبعا غمزات للعيون وما ادري شنو هاي السوالف فهذه مشكله يعني هو مقابلك بالبيت فالصديق ممكن يعني هم يستعملها ضدك بس مو دائما وياك بالبيت ومعايشك بهذا الرعب يعني فاهمين شلون اليوم راح اسالكم سؤال سؤالي يقول انه تختار لو خيرناك بين شغلتين فقط اوكي رجاء يعني لا تروحون شغلتين او شخصين تحفظ اسرارك يم امك يم الوالده خلينا نقول او تحفظ اسرارك يم اخوك شنو تختار وليش منو الاسهل عليكم يعني خلينا نشوف والله ارقامنا 0780211115 و0780211617 اسيا سيل 0770 1141115

0: يلا ناخذ الو.
1: الو
0: الو
1: مرحبا.
0: مرحب،
1: شلونك؟
0: شلونك انت؟
1: عم رجعنا لسالفة عيد الميلاد.
0: اليوم اخر يوم تحمله، ما يخالف.
1: من قلت سويت مجدد اشتراك؟
0: لا لا لا ما اقبل، لا يعني استقيل، هو يعجبه استقيل.
1: لا ما يتأمن.
0: لا يتأمن، ما لك علاقة. يمي يمي
1: يميك؟
0: يمي
1: اعتمد؟
0: يعني مو كلش.
1: انت ما مالي هدي.
0: مو انت ما شفته ما طبيت وجهه هيك، يعني ما يبشر بخير ومدلغم. واجيت اليوم اي الله راح ارتاح.
1: ليش بالعكس اليوم خميس؟
0: لا قلت راح ارتاح اليوم، ماكو يعني هاي مال عيد ميلاد خلوه ضايج على نفس المود مالته. طلع هذا فخ حتى يحسسني بالامان.
1: شوف بعدين. انا نصيحه لك حاكي من الطبيه لحد ما يبدا البرنامج.
0: نفس الشيء
1: ما اعرف، انا اشوفه هيك يعني افضل.
0: وانا ما حاكيته قلت له مرحبا، قال شو تريدين؟ قلت له اكو شيء ما يدها
1: كل هذا من الورا المرحبا.
0: انت تخيل مرحبا شو تريدين يجاوبني؟ بس تخيل بعد ذوق
1: شو متحمل ليش لعب.
0: طيب يلا قول لي شنو تختار؟
1: والله تجين صراحه ولا واحد منهم.
0: لا انا خيرتك بين الاثنين، يعني لابد ما تختار الاسهل عليك اللي ممكن. يعني
1: يعني ممكن انا اختار اخويا.
0: متاكد؟
1: والله لان انا قبل الزواج
0: ايه
1: كنت اسولف لامي.
0: ايه
1: اليوم هيك رحت بالكليه هيك طبيت، اليوم قعدنا تريقنا ويا فلانة، اليوم هيك إيه؟ علاقات الحب والمجنون كلها تعرفها
0: زين.
1: قاموا بالصف وخطب.
0: ايه
1: كل راح البيت اهلي ينزل سي في ما لاحد شكل ما راح.
0: زين
1: والله العظيم ها، وبلش الموضوع من الخطوبه.
0: زين
1: بالخطوبه قامت تخابرها على اخر وحده بدات من الجد.
0: طبعا هي ما ادري ايش

0: خصله عند كل الامهات اسم الله عليكم. يعني المفروض ان هم يحفظون يعني هم يحفظون السر من تكون انت ما متزوج خلينا نقول، بس من تتزوج ما اعرف يعني تفتح عندهم قلت انه يضلون يحكون يسولفون بالاسرار يعني فهمني شلون.
1: اريد اعرف بس سبب واحد
0: أي.
1: يخلي امي تقول لها مصطفى من عافة فلانة والقاعد بالحديقة يدخن و...
0: اي اي نبي تحكي تفاصيل يعني تعرف انه هاي التفاصيل راح تسوي مشكلة. المشكلة
1: بس اريد اعرف ليش.
0: اي اي
1: والله جت يعني... المرة تقول لي امك ليش ايش تحكي يعني بس اريد اعرف ليش.
0: اي اي
1: هو انا ما ادري قالوا لها 30 سنة ما اعرف ليش.
0: المشكلة تختار يعني ايش يسموها يعني فد فتاتشات معينة
1: اوقات
0: تاتشات معينة ضاج طلع برا ما تعاركنا وياه واحنا اي انا هاي ايه شفت
1: وجاب لها هدايا
0: جاب لها هدايا اي اي اي اي وين ماكو
1: انا خطبت ما قلت لها على اسم ذيك شنو
0: اي
1: امي من اول قاعدة قلت لها انا ما دازت على هاي الشاب ما دازت تتعرفون ليش تقولي لها ذيك
0: زين
1: هذا ليش فقالت لا حتى الطبخه تسمع باكر عقبه وها قلت لهم انا قلت رتوش يا بس ترى ما في تبيع سبح عندي علاقات قبل وخلاص راح
0: يعني يعني حسب حسب تجربتك اذا تقول انا والله اخويا وممكن بعدين يستعملها سلاح ضدي يسوي لي يجيب لي يحط لي ما ادري شنو اوكي اتحمل
1: انا اكبر واحد بقوت يعني ايش حد اللي يفك حقه
0: اوكي
1: والله العظيم لا يعني اقول له ولا ما اقول له عادي بس امي لا والله بعد ما قلت حتى مرتين بعد ما قلت
0: طيب انا كلش اشكرك مصطفى نورتني اتمنى لك يوم حلو قلبي شكرا مع الف سلامه عزيزي باي باي هلا والله ها شكو شنو لا والله ما سمعت شنيه يلا الو
2: مساء الورد
0: مساءك فل
2: عبوره طيبه خميسك حلو وجميل مثل شوكولاتك
0: في دول عينك شنو اخبارك
2: الله يسلمك تحياتي لك وتحياتي لابو علاوي واقول له اليوم عندنا عيد ميلاد ورقص
0: ايه
2: ايه
0: ايه بعدين ايه شنو
2: هذه دي ابديت يو
0: اليوم الختمه
2: ايه عافيه
0: طيب مصطفى
2: صدق اليوم الختمه
0: شنو راح تختار
2: والله انا اريد ان صدق اختار امي
0: ليش
2: هذا اخويا ما يضم سالفه يموتني هذا كل ما يعني يجيني خط هذا يقعد قبال مرتي يقول لي ها اقول له تعطيني 25
0: مو قلت لك يا هاي مشكله
2: خط خطه مو طبيعي هذا كارثه على خل امي اذا ارادت تحكي تلم خواتي على شويه حب وكرزات ويحسن علي بس هذا كارثه هذا قال مرتي يكتهم كلهم
0: هسه هي هاي المشكله انا قلت قبل شويه انه ممكن يكون اصعب اختيار من تختار واحد من البيت تحفظ سرك يمه اصعب مما انه بالخارج من اصدقائك
2: المشكله هو سر واحد وتلقوا يمكن لحد الان ساحب من 13 ورقه من وراي السالفه العوده
0: طيب فتختار امك
2: اي امي مو قلت لك اخوه شي عندها تلم خواتي ويحكن علي اثنان هيك وهاي يعني على حاب شويه وهاي ويشتغلون اكس مربع طيب. هاي بالله عادي ايه
0: أوكي.
2: بس امي شوي احسن ارحم وها اذا اوصيها اذا صدق هذا السر يمه مو تقولين الخواتي اي انا قلت اذا تريد تضحني تروح الخواتي بس
0: سهله بيناتنا يعني اوكي
2: ايه بس اذا قلت يمه ترى هذا السر صدق سر يعني حتى خواتي ما يريدني هرطان الا صدق الضمه
0: طيب
2: اني ايه مرات تقول لي يلا اقول بس لفلانه يعني. هو شنو اذا طلع واحده ارسل شنو
0: ارسل صحيح والله
2: اي والله
0: بس يلا اسهم موضوع اخوك لان اخوك موضوع فلوس
2: لا ذاك كارثه ذاك قلت لك يعني ذاك مخطاطه زينه
0: طيب اني كلش اشكرك اكيد نورتني يعني مصطفى تحياتي لك باي باي
2: تحياتي لكم مع السلامه
0: شكرا الي يا قلبي

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مساء الورد.
1: تعبير غالي شونج.
0: اهلا يا نهاد، شو اخبارك؟
1: تحياتي.

0: لك تحياتي للمخرج في مستمعينك.
1: نورتنا مية هلا. شلونك؟ شو مختفي نهاد؟
0: والله الجو ما يساعد على الخروج.
1: الجو ما يساعد على الخروج، اوكي حبيت هاي تمام. وبالشتاء الجو ما يساعد على الخروج.
0: لا بالجو انطلق انا.
1: لا ما تصير بارده والجو يخليك يعني
0: لا اطلع بس بالصيف لا ما اطلع.
1: طيب نهاد سمعت سؤالي؟
0: لا والله بكل اجابه زحمه.
1: لو خيرناك انك تحفظ سرك يم شخصين بالعائله، انا ذكرت الام او الاخ، منو راح تختار من عندهم وليش؟ يعني منو اللي عندك تقول عليه مثلا انه هذا شويه اسهل ما راح يهددني هوايه؟
0: والله اذا واحد يحفظ سر غير اكيد صديق.
1: نهاد خيرتك بين اثنين، انا احكي بالعائله، الام والاخ، منو راح تختار؟
0: اذا مثلا مو موجود بحد متوفي شو وين اخليه؟
1: يا اخوي اسمعني يعني مو بالضروره تكون، انا اقول لك انه انت حسب تجربتك.
0: هاي انت جزء اختارت الشخص يعني الفئه يعني الام والاخ. اي انا على يعني ما اتفق وياك بيها.
1: ليش؟
0: يعني الواحد اذا يحفظ سر مثلا يام صديق عزيز اللي يعني مثلا ما بقدر شده.
1: اوكي. انا عوف الصديق، انا اليوم داحت داخل عائله، فاهمني شنو قصدي؟ يعني لابد ما بالعائله يعني انت مثلا اخوك ما يعرف سر عنك، ما حد يعرفه
0: عندك
1: ايه؟ خلص بس انا دا اقول لك يا هل اسهل لك وهذا راح يحفظ سرك، الام لو الاخ؟
0: اكيد
1: اختاريت دول الاثنين ليش؟ لان الام في بعض الاحيان ممكن تستعمل حال الاخ هم يستعملها ضدك ويظلك وسع يهددك.
0: اي بس انا لو كنت موجود اكيد لا اختار الام.
1: تختار الأم. طيب أوكي شكرا نهاد، تحياتي لك، نورتنا، أتمنى لك يوم حلو.
0: شكرا جزيلا،
1: هلا قلبي، باي باي. شكرا للسلامة. يلا عندنا اتصال آخر. ألو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: أنا أول مرة شارك.
1: عزيزي على راسي، مية هلا، نورتنا. بس الاسم الكريم ولا زحمة عليك؟
2: أحمد من بغداد.
1: اهلا وسهلا يا احمد.
2: الله يبارك فيك.
1: يلا احمد، ايش راح تختار ليش؟ نعم
2: على السر.
1: انت صوتك كلش مو واضح احمد. عموما اختار لي منو راح تحفظ يما سرك، الام لو الاخ؟
2: انا اذا وضحت المساله
1: نعم.
2: ان السر يبقى بين الشخص، إذا صار بين أي شخص انتقل أصبح مصر.
1: يعني تظل حافظة لك مراتب، في بعض الأحيان أكو أسرار تحتاج أن تقولها لأحد، فاهمني؟
2: إذا أي أنقل أحد فأنقلها إلى الأم، لأن مستحيل الأم تكون تجينا كافرة لأولادها.
1: زين، فأنت تختار الأم؟
2: أفضل الأم. الأم أحسن،
1: تحس أنه تحفظ السر أكثر من الأخ.
2: أكيد طبعا أكيد.
1: طيب أنا كلش أيوة. أشكرك يا أحمد عزيزي، نورتني، سعيدة باتصالك، شكرا لك، مع ألف سلامة.
2: أيوة. باي. أيوة.
1: هلا والله. يلا عندنا اتصال. ألو
3: ألو
1: ألو ألو، تفضل عزيزي انت على الهواء. نص الراديو. طيب تحياتنا لمستمعنا اكيد في الدول عبرون نص الراديو، يعني هاي الكليشه اللي من تاسس الراديو لليوم احنا نقولها، يعني من تخبر نصي

0: إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم، تحياتنا لمحمد كندا. عمار يقول لك استمر لا توقف. يلا عدنا اتصال. شبيك عمار مو قلت ليش؟ مو قلت لي قولي لي خلي يستمر؟ يلا اتصال. ألو ألو ألو
1: بخير.
0: مساء النور.
1: ألو عبير، تحياتي لي، تحياتي العمار.
0: هلا عيوني،
1: الله يسلمك ويسلم عيونك الحلوة. أكيد
0: شانك وسام.
1: ما قالوها قالوها القصيدة المو على جمالك حرامات الحبر بي.
0: أي يابه يابه يابه يابه يابه يابه يابه موتوا بقهركم دزول هي. طيب وسام
2: مخابرتك بالليها جاتشوك وعلي بو علي بو علي فتح صح صح مخابرتك بلي لو قلت لك عوف كاس العالم ما يفيدك نام ورانا شغل، عوف الارجنتين ما تفيدك، عوف البرازيل العراق شالوها 25 غاش حصلت هسه جاني قوه فات عينك وتطوطع جالك واحد سكران
1: ترى. قول لها بعد وحده ثانيه مثلا.
0: احكي براحتك الهوا كله لي.
1: اوكي لعد بترابط ترى حلوات ما فيها.
0: الله الله الله الله
1: ايش راح يقلل
3: معقوله احنا المواطن يطل المواطن اخش بالعالم قلوا لي يا ناس ما اسمع رواتب.
0: طيب
1: عادي عادي عندي كوم وعلق لك فيه نعود ما يخالف.
0: كافي خطيه يصعد ضغطه يصعد ضغطه. وسام شنو راح تختار، تحفظ سرك يا موالدتك لو يم اخوك وليش؟
1: والله صراحه انا اثنيناتهم ماكو خيار ثالث الا
0: لا لا امه لو انا اليوم مطي العائله هسه الصديق دائما نحكي لهم بس اليوم مطي العائله
1: راح اميل لاخويا ليش؟
0: لان
1: شويه امي دائما قلقه ويضل بالها ويوميا شلون ما تقول في عيد الموضوع ها دير بالك ها ما ادري شنو.
0: اوكي
1: من هالباب راح شلون لاخويا.
0: اي
1: اخويا احتمال اقول له مره ويعني ويوعدني انه شويه اطمئن امي حتى لو ما تحكي بس من راح تشوفني يما ما ادري شنو من هي راح يوميا في عيد الموضوع وهم تظل قلقه هي فما ما خلي سرها يعني نهائيا.
0: زين اوكي يعني

0: شيء اي شيء يقول لك ها غير العيون والغمزات والكذا ولا. طيب ليش اشكرك نورتني اتمنى لك يوم حلو وجميل. شكرا مع الف سلامه باي باي. ايش بك ماما؟ والله والله انا يلا انا
1: طفي الكاميرا
0: طفي الكاميرا. يلا عندنا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور والعافيه.
2: اتمنيات نهايه اسبوع طيبه للجميع ان شاء الله.
0: شكرا ابو وفاء الغالي رب يسلمك.
2: الله يخليكم. بصراحه يعني تجربتي بالحياه لا الاخ ولا الصديق اذا مهما كان قرب منك مهما كان الزميه ادنى خلاف لو تكون على ربع سنين يصير مؤكد او شبه مؤكد
0: زين،
2: ولكن الوالدة افضل لا بالعكس
0: افضل يعني تحسها مو مرات هم ماتين مرات هم تستعملها ضدك اذا فزت مثلا فرضا
2: فعلا. طبعا
0: ترى اقول للابوك شنو كذا مثلا يعني هاي القصص
2: يعني اعرف مثلا النسوان مثلا الام تعرف انه ابنها متزوج ثانيه
0: مثلا
2: بس من
0: الثقل
2: شايف اقول لهم
0: اذا كل ساعه سوي
2: حتى الام يعني احيانا هم شويه بس يعني
0: بس اسهل
2: انا تجرب اسهل الام والدتي الله يرحمها كانت اقرب
0: منها طيب
2: وما لقيت أكل طيب بعد رحيلها والله
0: الله يرحمها يا رب إن شاء الله
2: يرحم موتاكم.
0: طيب أنا كلش أشكرك أبو وفاء أتمنى لك يوم حلو سعيد. شكرا مع ألف سلامة باي باي. الله لا مو مو الله ولا حلوة وأتعس أغنية ما يعني تحياتي أكيد حمد كده استمر.

0: يلا عندنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: مساك يا طيبه.
0: الله يسلمك، ميت هلا.
1: سلامي لك للمخرج الصابر.
0: شكرا، ميت هلا.
1: والسلامي للاعه الطيبه، وسلامي
0: نورتنا
1: لكم الكاتب المخرج.
0: شكرا، من وياي؟
1: وسلام للست بان
0: عزيزي، اشكرك، اكيد تحيات بان لك، بس من وياي الاسم الكريم؟
1: وياك عامر البسيط.
0: اهلا يا عامر، نورتنا، حياك
1: الله ينور عليك.
0: عيوني
1: بس شويه شوشت الاذاعه وطفت الكهرباء، ما عرفت الموضوع.
0: آه
1: والله
0: يساعدك. طيب سؤالي، أيوة يقول والله. لو خيرتك تحفظ سر يمشخ شخصين بالعائله

0: خليت الأم والأخ، منو راح تختار تحفظ سرك يما تحسه شوية يعني يقدر يحفظ السر؟
1: للأخ.
0: للأخ؟ ليش اختارت الأخ مو الأم؟
1: والله الأم شوية تحكي جزء الهال والهال
0: شوية عدها زلة اللسان مشتغلة؟ طيب اوكي، تحياتي لك، نورتنا، انا كل شاكرة اتصالك.
1: الله ينور، الله ينور عليك شاطرة
0: عزيزي. عزيزي شكرا، مع الف سلامة. لحد الان اللي بين المستمعين يعني متراوحة بين الام والاخ، يعني شوية الام اكثر يمكن ميال. يلا عندنا اتصال اخر. يا ابو محمد كندا، جوز محمد كندا، يلا ها هي تمام، يلا ريد قهوة. يلا الو.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: مساء الخير والعافية عليك.
0: مساءك ورد عزيزي، مية هاليوم كل عزيزي، تلاحظوا هاي الكلمة مع عزيزي اليوم، ما ادري
2: يابا من حقك تتغلط.
0: منو قصدك؟ انا لو عمار خلينا نفتهم، حتعرف شو جاوبك. اه شكرا شكرا، عبالي عمار كان حاربتك. منو وياي؟ ابو شهد. ابو شهد شلونك ابو شهد؟ طبعا انا اكيد ابو شهد يعني
2: طبعا.
0: حدك ابو شهد.
2: لا انا احكي عن قناعه يعني مو بس.
0: فدول عينك، ربي يسلمك. يلا ابو شهد، ايش تختار؟ وين تحفظ سرك ابو شهد؟
2: والله يعني انا في اخ واحد استشهد حرب ايران.
0: شلون؟
2: اقول لك عندي اخ واحد استشهد حرب ايران،
0: الله يرحمه،
2: فراح اختار مشهد هي حافظ الاسرار.
0: لا شوف انت حتى لو مثلا سوري يعني قبل شويه واحد خبر قال الام يعني هم مثلا اللي فاقد امه فاقد اخوه، بس انا دا يعني انطيني رايك بالعموم، تحس الاكثر يحفظ سرك. انا ليش اختاريت ذول فئتي؟ الاب مستحيل نقول له على سر، على فكره مستحيل، ما ادري ليش يعني قليل جدا يروح يحكي سره لابوه، شويه تبقى هيبه الاب فاهمني. بس اختاريت الام والاخ، الأم على اعتبار هي امرأة وأمك بنفس الوقت، بس هماتين في بعض الأحيان سرك إلى سلاح، يعني إذا سويت في شيء غلط أقول لك راح أروح أقول للأبو كذا كذا كذا تتذكر مثلا. أو الأخ نفس الحالة، ممكن أنه يستعملك كسلاح ضدك حتى لو كان أصغر منك أصلا. فالأسهل الأسهل تحسه
2: أمي.
0: إيه تحسه
2: أمي إذا أجت بنت أختها أو إجا ولد أخوها حتى رمز الموبايل تطفي.
0: ها وليش قلت لك الام في بعض الاحيان تحس انه يعني من فطارقتها وكذا، لما هاي تنسى يعني لسانها يروح زايد فاهمني شلون، يعني خصوصا اذا يمها حبايبها، احنا نقول من لقى احبابه نسى اصحابه، خصوصا اذا يمها حبايبها حكوا فت سالفه، ممكن السالفه صايره وياك وانت ما حاكيها لاحد، فهي تنطيها مثال اي مو فلان هم يعني فاهمني شلون قصدي، يعني زلة اللسان تشتغل ويا الأحباب. عموما
2: هسه ما أعرف
0: أنت اختارت مشهد، أنت اختارت مشهد.
2: إيه بس أنا عندي يعني تحفظ أو تعليق على موضوع ال يعني الأب. أنا يعني شهد تحكي لي هواي شغلات.
0: إيه مو دا أقول لك مو الكل يعني. البعض بس الأكثرية دا أحكي على الأم، الأكثرية قربهم للأم.
2: انت تيدي تسوي لك مشكله اليوم بس
0: لا والله ليش لا، بس الاكثريه دا اقول لك تبقى هيبه الاب مختلفه فاهمني شنو قصدي يعني
2: انا دائما فاهم قصدك.
0: ايه اشكرك خجلتني. ها يا عم الاب طيب. اني كلش اشكرك ابو شهود، نورتنا، اتمنى لك يوم حلو عزيزي. شكرا شكرا، سعيده باتصالك، مع الف سلامه. يلا اتصال اخر. الو ايش فيك محمد؟ ايش قد تراسل صدق كذب؟
3: السلام عليكم.
0: عليكم هات تجاوب. عليكم السلام، مية هلا.
3: أنا أول مرة أسألك.
0: عزيزي مية هلا، نورتنا، هم عزيزي.
3: الله يسلمك.
0: مية هلا، من وياي؟ الاسم الكريم.
3: أنا صفاء.
0: صفاء أهلا وسهلا يا صفاء، حلو هذا الاسم.
3: يمكن تذكريني.
0: أتذكرك صفاء. ذكرني.
3: شلون صفاء؟
0: مو تقول أول مرة أشارك فشلون أتذكرك؟ لو أعرفك معرفة شخصية قصدك؟
3: معرفة شخصية قديمة.
0: صدوق أهلا وسهلا عزيزي، نورت.
3: الله يسلمك.
0: مية هلا، شوية ما يخاف، اعذروني اللي مثلا صار لهم سنين وكذا وهاي، شوية العمر إلى حوبة. العمر إلى حوبة. طيب
3: الموضوع من 2006 2007.

0: صدق يا وجايني هسه صدق تحكي 26 احنا هسه الله يا محمد يرضاها الله يخليك. طيب صفاء عزيزي قولي شنو راح تختار منو من الاشخاص اللي ذكرتهم الام او الاخ تحفظ سرك يمه وليش؟
1: طبعا الاخ.
0: ليش
1: الاخ؟ ما عالته يا عائلته فبيطرح
0: أسرارك. شايف الاخ اذا خابرك قال لك صفاء هسه اريد مليون محتاج اما ما عندي ما اقدر كيفك يلا راح اروح اخابر ابويا قل لي على هاي السالفه مثلا
1: ما يسويها بس اذا محتاج اعطي
0: اوكي اذا محتاج اعطي. طيب فتحس انه الاخ يحفظ سرك اكثر من الام؟
1: طبعا.
0: زين الام ليش ما تحفظ سرك هاي امك وكذا؟
1: منضوج ايش وقت ما هاي السالفة بالموضوع
0: اوكي. طيب يا صفاء أنا كلش أشكر اتصالك عزيزي نورتني شكرا.
1: أهلا وسهلا في تعبير.
0: هلا والله هلا والله مية هلا باي باي. صفاء هواي من 2006 جالسة تقول تتذكريني صدق كذي 2006 قد عمري عمي كبيرة أنا كبيرة.

0: قل لي يا أبو عبد الله.
1: الأم.
0: الأم؟
1: أي طبعاً.
0: ليش؟ الأم. ليش اختارت الأم والأخ؟ على اعتبار الأخ مفروض يكون أقرب.
1: لا الأخ بالعكس، الأخ هذا دائماً يهدد.
0: صدق؟
1: الأم حتى تهدد.
0: زين.
1: الأم حتى إذا تهدد ب25,000 تسكت.
0: زين. زين أسألك سؤال، يعني موقف صاير ويا والدتك بهذا الموضوع وحسيت إنه سر انتشر بالعائلة؟
1: طبعا هي متوفية الله يرحمها.
0: الله يرحمها يا رب. طيب
1: طبعا هو يعني هي الأم هي السند، الأم حتى ما تخلي لها السر والله تحفظه، عندها عشاق أنه تحفظه لو مش اسمه تخليها بقلبها السر مالتها، ما تحكي أبدا ما تحكي. أنا متأكد وأنا يعني عندي تجربة ويا والدتي.
0: طيب اوكي يا ابو عبد الله.
1: لا الاخ لا
0: الاخ
1: الاخ بالعكس يفضح. مو
0: انت اختارت اخوك قبل شوي ولا اختارت الام؟ انت سلمى انت اختارت تحفظ سرك وين؟
1: اصلا اختارت الام بس
0: ابو عبد الله شلون؟
1: اقول لك الان اختارت الام بس الاخ يفضح.
0: ها اوكي اختارت الام. طيب فهمتك. أنا كلش أشكرك أبو عبد الله، نورتنا، أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: مرحبا.
0: مرحب.
1: شلونكم خير؟
0: اهلا اهلا، شلونك انت؟
1: والله بخير الله يسلمك.
0: نورتنا مية هلا. يلا ابو هيلين، لمن تختار، الام لو الاخ وليش؟
1: والله كلهم خير وبركه، بس اختار الاخ.
0: ليش؟
1: اي مو عندي هالاخ الوحيد من غير شر،
0: يعني مثلا هو الوحيد مثلا؟
1: اي يعني قريبين، العصوبه سوا ويطلعون صوب سوا

0: Sí, Jim Blackman Kirkuk.
1: Terminator.
0: Verminator.
1: Terminator. عن كيف نريد؟
0: يا شو ما تريد تودينا. شكرا لك ابو هيلين، تحياتي لك، نورتنا طبعا جبانه. يلا الو، شو نب هالسالفه هاي؟ الو الو، طلع جول محمد كندا، ليش ما تصعد لي؟ لا صعده هذا محمد كندا، ايش عندنا غيره؟

إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، كانت حلوة باتصالاتكم، وطبعا كل واحد جاوب بالجواب اللي هو شنو. والله عبالي أحد على الاتصال بترقي نفسك على شنو ظلنا. عموما تحية لكل مستمعينا، أكيد يمكن كنا عندنا أسرار نخاف نكشفها، بس بالنهاية أقرب الناس إنه مو محتاجين يعرفون كل شيء حتى يحبونه، لأن الثقة مو بعدد الأسرار اللي يعرفوها، الثقة إنهم يحافظون على اللي يعرفوه. وبصراحة سواء عرفه يعني هذا السر عرفه الأم أو الأخ، أول واحد راح يعرف بعدها غالبا هو البيت كله. لكن يبقى السؤال شنو السر اللي يستحق يظل سر من الأساس؟ علم النفس يقول بأنه الإنسان يحتاج مساحة خاصة حتى مع أقرب الناس إليه، لأن الخصوصية مو معناها نخفي شيء غلط، معناها نحافظ على جزء من نفسنا. وهنا نقول لكم السر الحقيقي مو منو يعرفه، السر الحقيقي منو يستأمن عليه، لأن مو كل قريب يحفظ السر، ولا كل شخص يحفظ، يعني مو كل شخص غريب هماتين يحفظ السر سوري. إذا كان من العائلة أو من الأصدقاء لابد ما نختار بالشكل الصحيح، ما لها علاقة أنه هذا أبوي هاي أمي هذا أخ. في بعض الأحيان ممكن ما يحفظون السر، ممكن أنه يستعملوه ضدنا حتى باختيارنا العائلة، بعيدا عن المشاعر. الأم أوكي نحبها وتحبنا وتخاف علينا وغيرها، ممكن من باب الخوف. تحياتي لوسام، قام من باب الخوف في بعض الأحيان. إذا ما تريد تحكي بتصرفاتها راح تبين سري عند الآخرين، هل قد ما هي ممكن تكون خايفة علي أو عرفت هذا السر وخافت أكثر، فبالتالي ممكن تتصرف بتصرفات داخل البيت تخلي الآخرين يعرفون بأنه أني ممكن مسوي فشي غلط. هسه ما عرفوا بالضبط، لكن جبناها انه يعني مشاعر الام.

0: شوية تكون أضغى في بعض الأحيان. الأخ ممكن يستعمله كسلاح ضدك، الصديق نفس الحالة. المهم آخر شيء ممكن إنه نعترف به ونقوله إنه مهما تكون ما يكون الشخص خارج العائلة داخل العائلة، لابد ما نختار الشخص الصح، ما لها علاقة صلة القرابة والمشاعر والعواطف وغيرها. تحية لكل مستمعينا أكيد اللي شاركونا بحلقة اليوم، كانت كلش حلوة. ممكن بالأخير نتفق أنه هو الأم إذا عرفت السر احتمال كبير كلش أخوك راح يعرفه، فبالتالي الأم والأخ عرفوا السر كلش. بس الشعر إيه تحت صدق إيه. طبعا السر يطلع تحت شعار أو أول جملة ممكن تعرف بيها أنه سرك راح ينقال من تقول لا تقول لحد. هلا تقول لحد، يعني هي قالت لحدات مو لحد واحد. أكيد تحياتي لكم مستمعي، أتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة إن شاء الله يا رب تتلاقون بها كل الخير. تحياتي عمار كامل لكم، ألتقيكم يوم السبت إن شاء الله ببرنامجنا درس شاغر. باي باي.
1: حمودي اليوم أشغلك حمودي، اليوم ألم عليك العالم كلها، اليوم أخلي العالم كلها تدري بك أنت شنو، اليوم ألم عليك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام مشاركته في استقبال جثمان السيد علي خامنئي في النجف الأشرف. وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية. وزير الخارجية الإيراني يشكر العراق على استضافة مراسم تشييع السيد علي خامنئي. النزاهة تكشف سرقة مواد كهربائية بملياري دينار وتضبط 4 من المتهمين في ديالة. الداخلية تعلن تسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح ضمن قاعدة البيانات الوطنية. اعتقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب بتهمة الفساد. الصحة الإيرانية استشهد وإصابة 92 شخصا جراء الغارات الأمريكية على البلاد. الحرس الثوري الإيراني سنرد على الضربات الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات إضافية ضد إيران. طهران تستدعي السفيرة البريطانية بعد اتهامات لندن لإيران بمحاولة تنفيذ عمليات تهدد الأمن في بريطانيا. الأنواء الجوية ارتفاع جديد في درجات الحرارة بدءا من يوم غد الجمعة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله.

0: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصيبة تيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
7: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
7: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور
1: بالسبعة ونص الصبح.
8: اسمع.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. انت شو يعني
7: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: أغاني وأكثر أناشيد اف ام.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أو

وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام مشاركته في استقبال جثمان السيد علي خامنئي في النجف الأشرف. وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية. وزير الخارجية الإيراني يشكر العراق على استضافة مراسم تشييع السيد علي خامنئي. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي وصل العاصمة بغداد بعد اختتام مشاركته في مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسين الخامنئي في مدينة النجف الأشرف بحضور رسمي وشعبي من كلا البلدين. قدم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الشكر إلى العراق حكومة وشعبا على استضافة مراسم تشييع المرشد الراحل السيد علي خامنئي، وقال عرقجي في تدوينة على منصة إكس: كل الشكر والامتنان للعراق الشقيق حكومة وشعبا ومرجعيات دينية على حسن الاستضافة ومهابة الوداع في تشييع إمامنا الشهيد بمشاركة شعبية واسعة. وأضاف: الروابط بين إيران والعراق تتجاوز حدود الجغرافيا والجوار إلى تاريخ متجذر وقيم مشتركة ومصير واحد. شكرا لعراق الكرم والأصالة على هذا الوفاء. توجه وزير الخارجية فؤاد حسين برفقة وفد رفيع المستوى إلى الكويت في زيارة رسمية، وقال حسين في تدوينة على منصة إكس: غادرنا لإجراء زيارة رسمية إلى دولة الكويت، وهي زيارة الأولى لنا إلى دول الخليج بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. يرافقني فيها مستشار الأمن القومي ومحافظ البصرة وكادر متقدم من وزارة الخارجية. وأضاف: سنبحث تطوير العلاقات الأخوية مع الأشقاء في الكويت بما يعزز مصالح الشعبين الشقيقين. أعلنت وزارة الداخلية تسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح ضمن قاعدة البيانات الوطنية. وأوضح المدير العام لمديرية سيطرة وتنظيم السلاح اللواء منصور عدي سلطان أن المشروع يهدف إلى تنظيم ملف الأسلحة وحصرها بيد الدولة حتى نهاية عام 2026. أخيرا، قال الحرس الثوري الإيراني أن طهران سترد على الضربات الأمريكية على جنوب وشرق إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران بهدف إضعاف قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام مشاركته في استقبال جثمان السيد علي خامنئي في النجف الأشرف. وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية. وزير الخارجية الإيراني يشكر العراق على استضافة مراسم تشييع السيد علي خامنئي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

0: بجوز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام مشاركته في استقبال جثمان السيد علي خامنئي في النجف الأشرف. وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية. وزير الخارجية الإيراني يشكر العراق على استضافة مراسم تشييع السيد علي خامنئي. النزاهة تكشف سرقة مواد كهربائية بملياري دينار وتضبط 4 من المتهمين في ديالة. الداخلية تعلن تسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح ضمن قاعدة البيانات الوطنية. اعتقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب بتهمة الفساد. الصحة الإيرانية استشهد وإصابة 92 شخصا جراء الغارات الأمريكية على البلاد. الحرس الثوري الإيراني سنرد على الضربات الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات إضافية ضد إيران. طهران تستدعى السفيرة البريطانية بعد اتهامات لندن لإيران بمحاولة تنفيذ عمليات تهدد الأمن في بريطانيا. الأنواع الجوية ارتفاع جديد في درجات الحرارة بدءا من يوم غد الجمعة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد. راديو رشيد من بغداد. شكرا للمتابعة في أمان.
1: حساب زناتين بالمصر الأهلي العراقي ب 2022 الجوائز أكثر والفرحة أكبر. 600 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 بائع ذهب أسبوعي موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وسيارات بي ام دبليو اس 1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى هي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز نصف سنة وفائز نهاية السنة. شمنطر زور أقرب فرع المصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقل وين تكون إذا أحد فائزين ويانا.
2: مع مصرف الخليج تجاري حسابات تناسب احتياجك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. كأبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لنا حيث نقوم لك في مصرف الخليج تجاري خيارات متعددة لفتح حسابات. الحساب الجاري مخصص التجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دخل سبوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهريا وخير الحصول على سبيكة ذهبية بدلا من الفائدة النقدية. حساب الودع تثبت بفائدة تصل 9% سنوية وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاما بفائدة 300 تدفع شهري. مصرف خليج تجاري نرسو بك على شطئ الآن.
3: تريد اعلان مفيد ويوصلكيت ويوصلكيت والربح يتضاعف والخير زيد كل سهل. اعلن اعلن على رشيد للإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@rasidmedia.com.
4: رجعناكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ سوين صباح حلو فانجور. يومي على الهواء أني وأنتو كلنا سوا على الرشيد أحلى هواء لما أحلى سوا من الأحد للخميس في باجور بالسبع ونص الصبح.
5: كل الحب تقدير إلى مع ترشيد ومسلم عيارة إن شاء الله تكون من أحسن حال. تسمعوا الأغنية الجديدة عنوان نس أغاني أخوكم الفنان الشعري وهي الأغنية حصريا لإذاعة الرشيد. تحياتي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام مشاركته في استقبال جثمان السيد علي خامنئي في النجف الأشرف. وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية. وزير الخارجية الإيراني يشكر العراق على استضافة مراسم تشييع السيد علي خامنئي. النزاهة تكشف سرقة مواد كهربائية بملياري دينار وتضبط 4 من المتهمين في ديالة. الداخلية تعلن تسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح ضمن قاعدة البيانات الوطنية. اعتقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب بتهمة الفساد. الصحة الإيرانية استشهد وإصابة 92 شخصا جراء الغارات الأمريكية على البلاد. الحرس الثوري الإيراني سنرد على الضربات الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات إضافية ضد إيران. طهران تستدعى السفير البريطاني بعد اتهامات لندن لإيران بمحاولة تنفيذ عمليات تهدد الأمن في بريطانيا. الأنواء الجوية ارتفاع جديد في درجات الحرارة بدءا من يوم غد الجمعة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: اريد في خبيها وما خلي حدا يحكيها بس هي هذه عيني

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أغاني وأكثر الرشيد FM.

الرشيد أفهم ثبتها كل حب كبير يا دكتور رشيد ومسنعية يا رب إن شاء الله تكونوا بحسن حال. استمعوا لأغنية جديدة عنوان نسمع أغاني، أخوكم النعم حمودي شاعري، وهي الأغنية حصرية لإذاعة رشيد. تحياتي.

اكتشفت عندك وجوه لأن واقعك محلو غيري، كان متجي يدور حب حقيقي، طفلك وجه حقيقي.

ذاك أطغيت بديتي رماح الهلاك لست الشراء وخطواتي اللي بيت

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة.

0: بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
2: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.
1: كنا نتلاقى من عشية ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضبار تمحي المدى وتمحي الطريق. ما حدا يعرف

تتذكر شو حكيوا علي لما نطرت وانت نسيت وصار الشتي ينزل علي وإجا الصيف.

0: اليوم شنو مودك؟ شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: الله عليكم.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر الرشيد أثر.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

شعك حولي ثري ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

حبيبتي بجد انا اسف، مش عايز احس اني غلطان اني صارحتك، بس صدقيني كل ده كان ماضي وانتهى. اديني فرصه اثبت لك انك اغلى حاجه عندي عشان خاطري، بجد مش قادر اعيش من غيرك.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.